ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرة

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدا

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني

حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه

سهرة الحياة الدنيا سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أسعد الله صباحكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، بنرحب فيكم بنهار جديد من برنامج طلة فجر. صباح الخير لكل أهلنا، لكل ناسنا، لكل أحبابنا، صباح الخير لكل اللي دائما بيكونوا متابعين معنا في هالإطلال الصباحي، المجلة الصباحية المنوعة اللي بترافقكم، بتكون معكم كل يوم بيوم من الأحد للخميس من الساعة 7:30 لغاية الساعة 9:30 صباحا، على مدار ساعتين كاملات نتواصل معاكم، بنكون أقرب لإلكم ومنخليكم أقرب مع العالم من حولكم. فصباح الخير للجميع.

صباح الخير للمشاهدين والمتابعين أعزائي الكرام، وين ما كنتوا أكيد بنرحب فيكم بنهار اليوم وبداية هذا الأسبوع. مع كل بداية نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير المحبة والبركة يا رب العالمين. اليوم الأحد الموافق 17 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 30 من ذي القعدة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اليوم سيكون هناك تحري لهلال شهر ذي الحجة بالتقويم الهجري، ولكي يتم التأكد بأنه يوم غد هل هو سيكون اليوم الأول من ذي الحجة. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم فيه هذا الشهر الخير والبركة. سنكون معكم بتغطية مميزة لحظة بلحظة لأداء مناسك الحج من حجاجنا، وتحديدا يوم عرفة ما قبل يوم عيد الأضحى المبارك. مثل ما عودناكم كل سنة وكل عيد نكون معكم ببرنامج طلة فجر ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر لتغطية أداء مناسك الحج لهذا العام تحديدا 1447 هجريا. فنسأل الله أن يكتب لهم يا الله هذا الحج، وحج مبرور وسعي مشكور وذم مغفور وتجارة لن تبور إن شاء الله. ولا تنسوا يوم غد الأول من ذي الحجة، إن كان بيوافق الأول من ذي الحجة فتبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه الأيام وفضلها وبركتها، وهذه الأيام وما تحمل معها من خير وما تحمل معها من فضل وما يحمل معها من أجر عظيم لكل طاعة لكل عبادة ولكل من يقوم بالدعاء والاستغفار. الحمد لله دائما وأبدا على ما كان وعلى ما سيكون وعلى ما هو الآن. فنحمد الله دائما حتى لو كانت الظروف صعبة، حتى لو كانت حياتنا كلها ملخبطة فؤاني تحتاني، حتى لو الموظفين مش عارفين مصيرهم ومصير رواتبهم قبل عيد الأضحى المبارك، حتى وإن كان العمال بالداخل فلسطيني على أمل لغاية اليوم أنه يكون في لهم عودة للعمل بالداخل فلسطين المحتل، لأنه ما في أي طوق نجاهم من هذا للأسف المصير اللي هم عايشينه. صباح الخير للموظف والموظف العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، يسعد صباحكم يا رب وين ما كنت عمالكم تسمعونا. مع بداية هذا الأسبوع كثير منكم مداوم ومتجه لوظائفه وأشغاله، فبنحب نحكي لكم صباحكم فل وياسمين.

صباح الخير. من الأحداث الأخيرة اللي شهدناها وعشناها يوم أمس في ما يتعلق بمؤتمر الثامن لحركة فتح، وكان هناك يوم أمس فرز لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، فكانت الأسماء مفروزة لثمانية عشر مقعد، فكل التوفيق للجميع من مختلف المناطق والأماكن. كمان من الأخبار اللي بحب دائما أزودكم فيها في كل صباح، بتعرفوا من خلال مناقشاتي وأحاديثي مع مجموعة من الصبايا، مجموعة من الستات، الأهالي، الحجات اللي بلتقي فيهم في البلد وفي السوق، بيحكوا لي إحنا بنحب نسمع دائما البرنامج من زمان زمان زمان، من أول ما بلش البرنامج. يعني كتير وجوه إجت بهالبرنامج، لكن إحنا بنحب نمطه الشكل العام، إحنا بنحب إنه نسمع لأنه بيكون فيه كل مرة بنسمع الأخبار الصباح، وبنسمع شو في آخر تطورات، بنسمع شو في أفكار، مشاريع، إنجازات، بتحكونا عن كل هاي التطورات. فأنا بكون سعيد جدا لهذا الاستماع والمتابعة بشكل يومي وبشكل دائم. كمان من المواضيع الحلوة اللي بنفتخر فيها على الصعيد الفلسطيني، لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه مريم بشارات تم تتويجها بالميدالية الذهبية بعد فوزها المستحق في المباراة النهائية ضمن منافسات دوري الشباب العالمي للكاراتيه المقام في مانيلا، وذلك على حساب لاعبة منتخب الفلبين. البطلة الفلسطينية مريم بشارات قامت بأداء مميز طوال البطولة، مؤكدة حضورها القوي وإصرارها على رفع اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية. متابعينا الدائمين أكيد بتتذكروا وقت عملنا مقابلة مع البطلة مريم بشارات، وعملنا مع مدربها الكابتن أمين بشارات اللي هو والدها وحدها، وتحدثنا وحكينا عن حب مريم ل رياضة الكاراتيه، وقديش من الصغر عمالها بتحاول إنها تكون بطلة ونجمة لامعة على المستوى العالمي. فحكت إحنا كل عائلتنا تقريبا أنا ذاك بتذكر من المقابل إنه بنلعب الكاراتيه، ولكن ما حالفنا الحظ إنه تكون أسامينا على الصعيد الدولي والعربي، ولكن أنا اليوم علشان أذكر اسم فلسطين أولا قبل اسمي، فأنا عمالي بجتهد وبحاول إني قدر الإمكان يكون عندي تميز بأي بطولة وأي منافسة بشارك فيها. فكل التحية من برنامج طلت فجر ومن هذا المنبر إلى اللاعبة مريم بشارات، فخر لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وكمان لسه في عنا كتير أخبار نحكي لكم إياها. واحدة إحنا دائما مثل ما عودناكم أخبار، ممكن كمان إنجازات فلسطينية لطلاب، طالبات، سيدات، مشاريع بمختلف المجالات، بس كمان في عنا مبادرات، واليوم بدنا نحكي عن مبادرة رائعة وجميلة جدا. هالمبادرة كانت بعنوان حملة نظافة مشتركة على مدخل بلعة وعنبتة، واللي كانت يوم الخميس الماضي. مبادرة مشتركة بين بلدية بلعة وبلدية عنبتة جسدت روح التعاون وتعاون الجيران والبلديات، وكان في تنفيذ لحملة تنظيف واسعة على مدخل البلدين اللي هو بيكون مدخل مشترك إلى اليسار بلدة بلعة وإلى اليمين أو بشكل مستقيم بلدة عنبتة. مدخل البلدين المعروف تاريخيا باسم لية بلعة أو لية بلعة، شارك بهالحملة طبعا رئيس بلدية بلعة سيد طارق عمير، ورئيس بلدية عنبتة سيد المهندس حمد الله حمد الله، وعدد من أعضاء المجلسين المنتخبين المستلمين مهامهم حديثا، وقسم الصحة في كل بلدية، وجمهور طبعا من الشباب اللي دائما ما بيكون مؤمن بالعمل التطوعي والعمل الجماعي والمحب للنظافة، وتحديدا لنظافة بلده باعتبارها مقياس لوعي الشعوب ومقياس لوعينا كأبناء الشعب الفلسطيني. فكل التحية والاحترام لبلدية بلعة وبلدية عنبتة على هذا التعاون المشترك، وفاتحة خير إن شاء الله، بداية خير، يعني باكورة خير للأداء البلدي اللي رح نشهده خلال هاي الأربع سنوات إن شاء الله، سواء من بلدية بلعة أو من بلدية عنبتة. فما بالكم لما بيكون في روح التعاون، فهون دليل على إنه إحنا دائما قلبنا على هالبلد ومصلحة هالبلد. صباح الخير للبلد والمواطن والمزارع والفلاح والطالب، المدرس، الأستاذ، والموظف، والحجة والحج، الختيار والختيارة، الشاب والشابة، وأطفالنا وطلابنا. صباحكم فل.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا أكيد وإيانا في الاستماع والمتابعة، يا هلا وبراحب بكل الأهل والأحباب، ويا هلا ومراحب بهالمشاهد الحلوة. هنا إحنا بنحكي وين هالمكان الجديد الحلو المميز، أتوقع دوار فرعون، صحيح؟ دوار فرعون أو عند مفرق الشوبكي. علاء زودنا، المفروض إنها عند مفرق الشوبكي والله العليم إن ما خاب ظني، أو لا مكان جديد، مهم في طول كرم. صباح الخير لهالمشاهد الحلوة الجديدة اللي كل مرة شاشة وكاميرا الفجر تبهرنا بمنطقة جديدة من مناطقنا الرائعة والمميزة. صباح الخير من طول كرم لنابلس، جبل النار، يسعد صباحكم. والله أنا رائع جدا هذا الميدان المميز اللي كل مرة بنشوفه بنفس الجمالية. أيام بيكون مزروع، طبعا بيكون في تجديد للورود والأزهار اللي بتكون مزروعة فيه. نأمل إنه يكون عندنا نفس هالمشهد الجمالي في طول الكرم لأبرز المعالم الأساسية من طول كرم، سواء ميدان ثابت أو ميدان جمال عبد الناصر. صباح الخير من طول كرم لجنين، جنين الصمود، يسعد صباحهم. من طول كرم لقلقيلية، لطوباس، لسلفيت، لرام الله، لبيت لحم، للخليل، لأريحة، لكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير للأهل وللأحباب وين ما كنتوا، أكيد في القدس العاصمة الأبدية. صباح الخير لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وين ما كانوا، أكيد في الداخل الفلسطيني المحتل. وصباح الخير لكل أهلنا من غزة الحبيبة، وصباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. على اختلاف الوقت بيننا وبينكم، مش مهم اختلاف الوقت، المهم تكون الصحة والعافية موجودة، المهم الخير يكون موجود عندنا وعندكم. وصباح الخير ومساء الخير، كله خير إن شاء الله رب العالمين. فأهلا بكل اللي بنضموا دائما معنا في برنامج طلة فجر. رعاة برنامجنا شركة الماسة الشنتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، وأكيد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية، مستر عسلي يسعد صباحهم يا رب، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية، عشرة عمر، صبحهم بكل الخير. صباح الخير لرعاة برنامجنا، صباح الخير كمان لزملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحكم. وللي أعمالهم بيبعتونا الرسائل الصباحية، صباحكم فلو ياسمين، يسعد صباحك ريهام من أبو المجد المصري، إلى الأخت والزميلة عذبة فقها، يسعد صباحك وكل أوقاتك. وكمان في عنا رسائل كثيرة ما شاء الله. صباح الخير ريهام، كيفك؟ أنا إكرام أبو زينة، بصبح على مرت عمي وعلى هيام، على سعدة، نريمان ومنال، أحلى بنات العم، يسعد صباحهم يا رب. بنات العم يصبحهم بكل الخير. كمان من الرسائل الصباحية، صباح الخير لطاقم تلفزيون الفجر من معاذ محاجنة، ولعمر البلعاوي، ولمحمد نايف، وثائر الغول، سيف العلي، وجميع المستمعين. يسعد صباحك يا رب معاذ المحاجنة، صبحك بكل الخير إلك ولكل الشباب. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا ما شاء الله، الرسائل كتيرة. يسعد صباحكم، صباح الخير طلة فجر، صباح الخير مني إم أمجد إلى عمال أبو السائد، أبو خليل، أبو تامر، أبو أمير، أبو حمزة، وإلى الصبايا عذبة فقها ونعيمة وصباح وباسمة. صباحكم فلو ياسمين. ولسه كمان بإمكانكم تشاركونا إما من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 0926849، أو من خلال المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097059940990. اليوم في عنا مجموعة من المواضيع اللي رح نناقشها ونطرحها على مسامعكم مشاهدينا ومتابعينا. أول محطة من محطاتنا رح تكون بجولة لأبرز العناوين الإخبارية، من بعدها رح ننتقل إلى محطاتنا، والمحطة الأولى رح يكون معنا قصي حلايقة مدير موقع طقس الوطن لحتى يحكي لنا عن فصل الصيف على استحياء غير اعتيادي بكل عام. هل سيتأخر فصل الصيف هذا العام ويستقر بأجواءه؟ لأنه كل مرة بنحكي فيها أنه بدأت الأجواء بارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، لكن الأجواء ما زالت جميلة جدا، خاصة مع ساعات المساء وساعات الصباح، وهناك
هناك درجات حرارة منخفضة وأجواء باردة، ومع ارتفاع درجات الحرارة اليوم رح يكون في عنا انخفاض، وهي التفاصيل كلها إن شاء الله رح يكون معنا الراصد الجوي قصي حلايقة. كمان من مواضيعنا لليوم رح يكون معنا فقرة مميزة، طبعا من بعد ما تحدثنا عنها يوم أمس من خلال تلفزيون الفجر الفيديو تم بث عن تجربة الخاصة بما يتعلق بخوض عملية تصحيح النظر بتقنية الفيمتو سمايل. كثير من الاستفسارات والأسئلة وردتنا إنه مين بيقدر يعمل هاي العملية، هل هي صحيح 7 ثواني أو أكثر مثل ما حكينا، طب إذا شخص عنده درجات قصر نظر ولا طول نظر، طب الشخص اللي عنده انحراف، طب أنا بكل سهولة بقدر أعملها، قديش تكلفتها وما إلى ذلك، كل هاي التفاصيل علشان نجاوبكم عليها إن شاء الله، وأحكي لكم كمان عن تجربتي. وكمان رح يكون معنا سبحان الله لأجل الصدفة أيضا الراصد الجوي قصي الحلايقة، كمان هو خاض هاي التجربة وتجربة تصحيح النظر من خلال الفيمتو سمايل، يعني في عنا 2 اليوم خاضوا هاي التجربة، ورح ناخد شهادة شخصين، شهادتي وشهادة قصي حلايقة، جربنا واستغنينا وقمنا بأخذ القرار الجريء إنه خلص بكفي نظارات طبية، صار وقت انه نطلع بوجوهنا بدون اي حواجز بيننا وبينكم. فعشان هيك اليوم رح يكون معنا دكتور عبد الرحيم ابو شنب من مشفى النجاح الوطني الجامعي، وقديش توفر تقنية الفيمتو سمايل رح يسهل عليكم معاناة السفر الى خارج فلسطين وخوض هاي التجربة، وانتم بتقدروا تعملوها بنفس الجهاز ونفس التقنية، هو احدث جهاز في عالم تصحيح النظر. كمان من مواضيعنا لليوم والانجازات الطلابية المميزة والجميلة، رح يكون معنا طالبات صنعوا مكعبات ملح ذكية للمواشي من مقاعد مدارسهم إلى مشروع إنتاجي. هذا المشروع مكعبات الملح اللي قاموا بإنتاجه وعملوا شركة، هاي الشركة كان في إلها مدير عام، كان في إلها مدير الموارد البشرية، وكان في إلها مدير الإنتاج، وغيرها من الموظفين من الطلاب والطالبات، طالبات مدرسة سلة الظهر الصناعية الثانوية، قدروا أنهم يعملوا هاي الشركة ويصنعوا هاي المكعبات، وهذا كان طبعا بإشراف من إدارة المدرسة والمشرفة الخاصة على هذا المشروع، كمان رح يكونوا معنا من خلال برنامج طلة فجر. كمان من مواضيعنا المختلفة والمتنوعة اليوم بدنا نحكي عن واقع الخيول العربية في فلسطين، من الاستبلاط الفلسطينية للمحافل الدولية، كيف تصان سلالة الخيل العربي أصيل في فلسطين، كيف بيتم إبراز الخيل العربي في فلسطين من خلال المشاركات المنافسات على الصعيد الفلسطيني على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي. هاي المواضيع كلها اليوم راح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر، خلوكم معنا أكيد مشاهدينا ومتابعينا، ورح ننتقل مع حضراتكم إلى استعراض آخر التطورات الإخبارية على الصعيد الفلسطيني والعربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. المؤتمر الثامن لحركة فتح أعلن مساء أمس أن نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة في الساحات الأربعة رام الله، غزة، لبنان والقاهرة بلغت 94.64%. جاءت نسبة المشاركة في الاقتراع في الساحات الأربعة حسب ما تم نشره من موقع المؤتمر الثامن. كان المؤتمر قد افتتح أعماله أمس الأول الخميس بمشاركة الرئيس محمود عباس وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. سارت جلسات المؤتمر الثامن لحركة فتح بسلاسة وسط أجواء تنظيمية تؤكد حرص الحركة وكوادرها على إنجاح أعماله وتعزيز المشاركة الديمقراطية في مختلف هيئاتها القيادية. والنتائج الأولية لانتخابات أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أظهرت كالتالي: الرقم الأول مروان البرغوثي رام الله وحصد على أصوات 1877 صوت، وفي المركز الثاني حسب نسبة الأصوات ماجد فرج من بيت لحم، والمركز الثالث جبريل رجوب من الخليل، المركز الرابع حسين الشيخ من رام الله، والمركز الخامس ليلى غنام من رام الله، والمركز السادس محمود العلول من نابلس، المركز السابع توفيق التيراوي من نابلس، والمركز الثامن ياسر عباس من رام الله، والمقعد التاسع تيسير البرديني من غزة، والمقعد العاشر زكريا زبيدي في جنين، والمقعد الحادي عشر أحمد أبو هولي من غزة، المقعد الثاني عشر أبو ماهر حلس من غزة، والمقعد الثالث عشر عدنان غيث من القدس، والمقعد الرابع عشر موسى أبو زيد من رام الله، والمقعد الخامس عشر دلال سلامة من نابلس، والمقعد السادس عشر محمد المدني من رام الله، والمقعد السابع عشر إياد صافي من غزة، والمقعد الثامن عشر محمد شتية من نابلس. 18 مقعد للجنة المركزية، وحيث كان يتنافس 59 مرشحا على 18 مقعدا في اللجنة المركزية، فيما يتنافس 450 مرشحا على 80 مقعدا في المجلس الثوري. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الليلة الماضية عددا من المواطنين بينهم أطفال عقب اعتداء المستوطنين عليهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. محافظة القدس قالت إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا عودة 16 عام من البلدة القديمة بالقدس المحتلة بعد اعتداء المستوطنين عليه وعلى المواطنين، مبينة أنه يعاني من مشاكل صحية ويحتاج إلى متابعة طبية وأدوية بشكل مستمر. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقول إن تعذيب إسرائيل وسوء معاملتها للأسرى الفلسطينيين أمر غير مقبول، ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من حالات المعاملات اللا إنسانية. في سياق آخر، حيث القناة الثانية عشر العبرية تنقل عن وزير جيش الاحتلال السابق يؤاف جالانت اعترافه بوضوح بأن الأهداف الاستراتيجية بخصوص إيران لم تتحقق، وأضاف جالانت أن فكرة إسقاط النظام في إيران من الجو أو عبر وسائل وهمية لم ينجح ولن ينجح، مردفا لا يمكن تغيير نظام من الجو. وصحيفة يدعوت أحرنوت تقول عن مسؤولين إسرائيليين وتقديرات أن الجيش في أعلى درجات الجاهزية لاستئناف القتال ضد إيران. المسؤولون قالوا: تقديراتنا أن نسبة احتمال استئناف الحرب مع إيران وعدم استئنافها متساوية.
وفي ختام هذه الجولة نستعرض لكم مشاهدين الكرام أسعار صرف العملات لليوم الأحد والتي جاءت على النحو التالي. سعر صرف الدولار مقابل الشيكل باثنان شيكل فارزة 92 أجورا، أما الدينار الأردني بأربع شواكل فارزة 12 أجورا، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 40 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نذهب الآن إلى فاصل ومن ثم نعاود مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فابقوا وإيانا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا أكيد، وإيانا صباح المشهد الحلو. يا رب يديم هالحركة دائما في طول كرم وشوارع طول كرم وكل مكان في طول كرم الحبيبة يا رب العالمين. وصباح الخير لكل أهلنا أحبابنا وين ما كنتوا عمالكم بتتابعونا، بنرحب فيكم يا هلا ومرحب. كمان في عنا شكوى وصلتنا، وهذه الشكوى للأسف بتقول كالتالي: صباح الخير، بدي أحكي عن دواء بيولوجي، طبعا كاتب لنا اسمه ولكن اسمه طويل، بيعطي للمريض بمواعيد محددة غير متوفرة بالمستشفى الحكومي لأسباب معينة عندهم، وللعلم أنه الدواء غير متوفر خارجيا، يعني مش متوفر بالصيدليات أو خارج المستشفى. بدنا حل هاي المشكلة، المريض لازم يأخذ الدواء ضمن مواعيد لاستكمال علاجه، أو للأسف بيصير عنده مضاعفات. الدواء عبارة عن إبر بتنعطى بالوريد، ثمن كل إبرة تقريبا 2000 شيكل. بدنا نعرف سبب انقطاع أو تأخير الدواء. رح نحاول إحنا نتواصل مع وزارة الصحة، لأنه في بعض الأدوية بتكون ضرورية ومهمة لكثير من المرضى، لا يجب إنها تنقطع نهائيا عن أي مريضة. تعالوا نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء برنامجنا ومحطاتنا الصباحية لليوم، وأول محطة من محطاتنا رح تكون مع التعرف على آخر المستجدات للحالة الجوية. بينضم أيانا من خلال اتصال الهاتفي قصي حلايقة، موقع طقس الوطن الراصد الجوي. صباح الخير قصي.
1: يسعد صباحك ريهام، وصباح الخير لكل المشاهدين الكرام ومتابعينا في كل مكان.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني قصي، اليوم يبدو أنه الصيف على استحياء عماله بيطرق أبوابه لحتى نعيش أجواءه بشكل مستقر وارتفاع درجات حرارة متواصل، لكن اللي عمالنا بنعيشه اليوم أجواء من التقلبات، فشو اللي عم بيصير وشو طبيعة الحالة الجوية لهذا الأسبوع؟
1: مو بالعادة يعني في هكذا توقيت نحن نمر في ذروة التقلبات الجوية، لأنه بصير في عنا صراع واضح بين الأنظمة الجوية، بقايا الهواء البارد القادم من القطب الشمالي عبر أوروبا، وأيضا تحرك الكتل الهوائية الدافئة والمدارية والحارة من شبه الجزيرة العربية ومن الصحراء الإفريقية باتجاهنا. وبالتالي يعني تارة تقترب الكتل الحارة فترتفع درجات الحرارة كما نرى، ومن ثم تعود الكتل الهوائية الباردة نسبيا بالاقتراب من البلاد وتركيا ومنطقة البحر الأسود وشرق المتوسط، فتعمل على خفض درجات الحرارة. هذا متوقع. اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، نحكي عن 30 إلى 31 مئوية في القدس الشريف، تحكي عن أجواء خماسينية حارة تصبح جافة، غبار متوقع في المناطق الجنوبية وممكن حتى في المناطق الوسطى نتيجة تقدم موجة من الغبار، أو يعني سحاب من الغبار من الصحراء الإفريقية الكبرى. إجمالا ساعات المساء سنشعر ببعض الدفء أيضا خاصة في المناطق المنخفضة. غدا انخفاض قليل، ولكن أيضا استمرار الأجواء حارة نسبيا إلى حارة خماسينية جافة، أيضا فرص الغبار واردة حتى ساعات المساء في المناطق الجنوبية والوسطى. وفي ساعات المساء غدا الاثنين تبدأ درجة حرارة الانخفاض بشكل طفيف تدريجي. في الثلاثاء والأربعاء متوقع انخفاض درجات الحرارة، مش رح يكون الانخفاض ملموس، ولكن يعني تقترب المعدلات. إذا اليوم 31 وبكرة 30 أو 29 نحكي عن 26 إلى 27 درجة مئوية متوقعة الثلاثاء والأربعاء، فقط أقل حرارة ولكن حار نسبيا أيضا في ساعات النهار، ومائل للبرودة في ساعات المساء والليل. مساء الأربعاء والخميس سيكون هناك انخفاض أكبر في درجات الحرارة، خاصة الخميس انخفاض ملموس، تعود درجات الحرارة في القدس والجبال إلى بداية العشرينات مئوية، وبالتالي تميل الأجواء للبرودة نهارا وتصبح باردة نسبيا ليلا. يعني الخميس زي امبارح تقريبا الطقس في الجبال وفي المناطق المنخفضة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وهبوب رياح ناشفة. يعني في عنا فرص لبعض رشات الأمطار الخفيفة، وهناك نشاط على سرعة الرياح مساء الأربعاء ويوم الخميس وحتى الجمعة تتواصل هذه الأجواء ودرجات الحرارة مدى المعدلات. إذا إجمالا يعني الأحد والاثنين هنحكي درجات حرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، الثلاثاء والأربعاء حرارة حول معدلاتها، الخميس والجمعة حرارة دون معدلات. هذا ما بين اليوم وبين الجمعة من هذا الأسبوع. الأسبوع القادم متوقع أن يكون أيضا مائلا للحرارة مع بعض التقلبات الجوية في بعض الأيام المنفردة فيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب العالمين. طيب يعني إحنا بنحكي بعده راح يكون في تقلبات، بدنا ننتبه كثير على لبسنا، بدنا ننتبه كثير على أولادنا، لأنه هاي الأجواء أجواء مرت بصراحة، ارتفاع كبير على درجات الحرارة، انخفاض مع نهاية الأسبوع، وبالتالي بدنا بعض النصائح البارزة للأهالي وللمستمعين قصي من حضرتك.
1: نعم، يعني مصادر الكتل الهوائية متنوعة في هكذا فصل، يعني مش من مصدر واحد، وبالتالي طبيعة الهواء وتلوث الهواء تختلف مع كل مصدر، وبالتالي يجب الانتباه إلى هذه التقلبات الجوية خاصة على صحة الأطفال وكبار السن. بالنسبة للملابس يعني لازم يكون فيها جاكيت احتياط
0: خاصة في ساعة المساء،
1: لأن بعض ليالي هذا الأسبوع ستكون باردة أكيد، يعني في الأجواء الحارة والحماسينية الجافة، يعني هناك توصيات في يعني الإكثار من تناول السوائل خاصة يعني لمنع حدوث الجفاف. هناك يعني نصائح لمرضى الجهاز التنفسي والربو والرئتين بعدم التعرض للهواء الملوث، خاصة اليوم بكرة تكون فيه يعني مستويات تلوث أعلى من الأيام السابقة، هي ليست موجة غبار شديدة ولكن أيضا هناك تلوث. يعني هذا أبرز ما يمكن الحديث عنه.
0: إحنا قصي كم متبقي إنه يدخل أو نبدأ بفصل الصيف؟
1: يعني هو فلكيا في 21/6 يبلش فصل الصيف، وبالتالي يعني متبقي حوالي شهر وبضعة أيام، ولكن يعني زي ما قلت لك إحنا يعني هاي في ذروة التقلبات بالاتجاه نحو نهايات شهر 5 وبنهايات 6 احتمالا تبدأ هذه التقلبات في حدتها بالتراجع وبالانحسار التدريجي، يبدأ النمط الصيفي اللطيف سيطرة تدريجيا، يعني نحن نمط صيفي لطيف احتمالا معدل درجة حرارة شهر 9 حوالي 27 درجة في القدس، وإذا سيطر النظام الصيفي بمعنى الرياح الشمالية الغربية فهذا يعني حر طبيعي في ساعات النهار وأجواء جميلة في ساعات المساء والليل، ولكن يعني متوقع لاحقا في الصيف المقبل حسب التنبؤات الموسمية أن نشهد حرا أكثر من المعتاد هذا الموسم
0: إن شاء الله. طيب يعني ممكن إنه إحنا يعني إحنا بنحكي بهالأيام ممكن يكون في رياح محملة بالغبار تحديدا مع الأيام الأولى من هذا الأسبوع؟
1: نعم، اليوم وبكرة هناك غبار محتمل خاصة في الجنوب وأجزاء من الوسط وأقل في الشمال.
0: إن شاء الله لعله خير يا رب العالمين. وإحنا هيك مشاهدين ومتابعين وضعناكم بصورة الوضع العام لطبيعة الحالة الجوية. قصي بدي أختم لقائي وإياك، وأكيد بعد قليل رح يكون معنا الدكتور عبد الرحيم أبو شنب وبدنا نحكي عن تجربة الفينتو سمايل، بس كمان المستمعين عشان ياخدوا الجواب مش بس مني، كمان من أكثر من شخص خاض تجربة أنه يصحح النظر بتقنية الفينتو سمايل. شو رأيك يا قصي؟
1: يعني الدكتور عبد الرحيم ما شاء الله عليه دكتور قامة في هذا المجال ومتخصص يعني بشكل محترف، انا سويت هاي العمليه عنده الحمد لله على سلامتك ريهام ومبارك، طبعا يعني رجعت تشوفي بدون نظارات.
0: شو شعورك قصي؟ عشان في كثير ناس يمكن ما حتفهم شعورنا، بس عجبت شو شعورك يا قصي، وخاصه انه صار لك فتره عاملها.
1: يعني شعور مختلف تماما، يعني انت انسان مختلف تماما قبل تصحيح النظر وبعد تصحيح النظر، بالإضافة إني أنا أصلاً لاعب كرة قدم فكنت ألعب بالنظارات وأتغلب، فالآن لا يعني الموضوع مختلف تماماً، تشعر إنه كان في عداء وراح. فيعني سلام للدكتور عبد الرحيم وإن شاء الله بالتوفيق لكم جميعاً.
0: إن شاء الله يا رب، والمرة الجاية رح نغير الصورة الشخصية اللي حاطين لك إياها ونحطها بصورة بدون نظارة إن شاء الله. شكراً كتير لك يا قصي، يسعد صباحك كل أوقاتك يا رب، يعطيكم ألف عافية مشاهدينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتوا معانا في الاستماع والمتابعة، وكمان مكملين معكم ببرنامجنا وفي عنا رسائل كثير عمالها بتوصلنا وفيه تتزاحم الأرزاق وتفتح الأبواب وتقسم العطايا، فاستقبل نهارك بثقة، ما كتب لك سيأتيك في ضوئه. الله يسعد صباحكم ونهاركم. من خضر أبو تمام، يسعد صباحك يا خضر، صبحك وربحك بكل الخير. عم أبو فادي الحصري، يسعد صباحك يا عم أبو فادي، صبحك بكل الخير، ومشكور دائما على معايداتك الجميلة والرائعة لإلي وعلى كلماتك المميزة، يسعد صباحك يا رب، وأشكرك في كل مرة على رسائلك الصباحية. شكرا كتير لك العم أبو فادي الحصري. كمان من أبو عامر البلعاوي، اللهم في العشر الأوائل من ذي الحجة اكتب لنا أو اكتبنا ممن رضيت عنهم وقبلتهم واستجبت دعاءهم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم، صبحك بكل الخير العم أبو عامر البلعاوي، صباحك فل ياسمين يا رب ويديم عليك الصحة. كمان في عنا رسائل كثيرة ما شاء الله. من ام امجد، يسعد لي هالصباح يا ريهام، الحمد لله على سلامتك، منوره بجميع حالاتك بنظاره وبدون نظاره، يعطيكي الف عافيه. مشاهدينا ومتابعينا هلا حتصيروا تتعودوا على الوجه الجديد انه احنا حنطل عليكم بدون نظاره، يعني ان شاء الله هو ما في فرق كثير، يمكن بس لانه مش حاطين مش مزودين المكياج لانه في الايام الاولى احنا، ولكن ان شاء الله الامور كلها طبيعيه حتكون وجميله. طيب كمان يسعد صباحك بكل خير وسعاده يا رب، منوره ريهام بنظاره او بدون نظاره، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا يا رب، وشكرا على هاي البرامج الرائعة ما شاء الله عنكم، كل التحية والاحترام. هيك عودناكم دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر نكون معكم بثلة من البرامج المميزة، وأكيد من خلال شاشة تلفزيون الفجر القناة الأولى الثانية الثالثة والرابعة والخامسة أكيد، فكل التحيات، خمس قنوات بتلبي احتياجات كل المتابعين والمشاهدين. أحمد يسعد صباحك يا أحمد، صباح الخير ريهام وطاقم طلة فجر، قد يختارك الله أن يكتب فصلا جديدا في قصتك، قد يختار لك الله أن يكتب فصلا جديدا في قصتك. صحيح صحيح يا أحمد، يسعد صباحك أحمد، يصبحك ويربحك بكل الخير. كمان من الرسائل الصباحية، صباح الخير ريهام، أنا إكرام بصبح على عبير وعلى غدير وعلى نهاية، يسعد صباحكم، صباحكم فلو ياسمين. وبدي أذكركم كمان اليوم إن شاء الله رح يكون في معرض للتراث الفلسطيني اللي بيجسد أصالة الموروث الشعبي وبيحكي حكاية الأرض والهوية عبر تراثها والزوايا الفنية والثقافية. هذا المعرض رح يكون اليوم الأحد إن شاء الله من الساعة الثالثة والنصف لغاية الساعة السادسة في قاعة منتزة الفينيق في بلاطة. مثل ما حكينا هاي الفعالية بتجسد أصالة التراث الفلسطيني والهوية الفلسطينية، كل التحية للقائمين على هذه الفعالية. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر، لكن بدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لطلاب المدارس، وصباح الخير للأساتذة وللمعلمين، صباح الخير لكل أصحاب المحال التجارية. يسعد صباحكم يا رب، يصبحكم يربحكم بكل الخير. هاي الأجواء بصراحة بتكون يعني نوعا ما منعشة، بتعرفوا لأنه في عنا مناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. وإن شاء الله العام القادم وإحنا جميعنا يعني إن شاء الله يا رب يكتب لإلنا ولإلكم أن نكون من حجاج بيت الله الحرام. بتعرفوا يعني إحنا 9 أيام تصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وبالتالي بعض الأسواق الفلسطينية تبدأ تشهد حركة تجارية نشطة، حتى لو كان الوضع صعب، ولكن فيها عن مقارنة بالأيام العادية في حركة نوعا ما نشطة بتكون عند الأهالي والمواطنين في الأسواق. تختلف من مدينة لمدينة بطبيعة هذا النشاط، ولكن احنا بنحكي الحمد لله لعله خير. يعني بصراحة يوم الخميس وقت كنت في نابلس، ما شاء الله تبارك الرحمن، الأسواق في نابلس كانت تعج بالأهالي والمواطنين، ما شاء الله يعني أسر عائلات كانت بتتسوق في الأسواق، كانت موجودة يعني أزمة مرورية، وكان في أزمة من المواطنين المتسوقين. كانت الأجواء حلوة كتير صراحة في نابلس، الله يديم عليهم هاي النعمة ويرزقنا وإياكم وكل المناطق إن شاء الله والأسواق هذه الحركة الجميلة والمميزة اللي شفناها يوم الخميس في نابلس. ونأمل أنه يكون كمان في مبادرات مشابهة، نعمل نشتغل نجتهد. البلدية إيش محضر، المجلس الجديد إيش محضر لأجواء عيد الأضحى المبارك في الأسواق؟ يعني هل يا ترى رح يكون في خطة جديدة لتنظيم الأسواق، لترتيب الأسواق، للبسطات تحديدا خلال هاي الفترة؟ هل رح يكون في هناك فعاليات مميزة، فعاليات ترفيهية للأطفال، يكون في شراكة ما بين الغرفة التجارية، ما بين البلدية، ما بين المحافظة، ما بين رجال الأعمال؟ يعني عدد من المؤسسات يجتمعوا يقعدوا على طاولة واحدة ويحكوا يا ترى إذا إحنا ما في عنا إمكانيات كبيرة أنه نستقبل أعداد كبيرة من الزوار والأهالي من خارج طول كرم، طب ليه إحنا ما نستقطب المواطن نفسه، نستثمر في المواطن الكرمي ونعمل حركة؟ يعني بغض النظر عن حجم المشتريات وحجم الفائدة الاقتصادية نتيجة الأوضاع في طول كرم، لكن على الأقل يكون في عنا روح حياة، صوت الأطفال نسمعها، صوت المتسوقين، الدوشة والضجة الجميلة اللي بنحب نسمعها في كل عيد وفي كل مناسبة. فأنا أتمنى أن يكون في هناك اجتماع بين كل هالمؤسسات اللي ذكرناها، مؤسسات الكرمية، لحتى يكون في اجتهاد أنه ننهض بالبلد ونعمل إحنا حركة لحالنا، ونستثمر في أولادنا، نستثمر في أطفالنا، نستثمر بتجارنا. هاي أهم شيء أنه نستثمر بتجارنا بهذا الوقت تحديدا، لأنه التاجر بده حدا يوقف معاه ويدعمه ويسانده. فحلو أنه إحنا كمؤسسات قادرين بمبالغ، مش شرط تكون مبالغ مالية كبيرة، يعني وفي عنا رجال أعمال، وفي عنا أشخاص طيبين متبرعين، وفي عنا ناس خيرين وأهل الخير موجودين. ف بتحس انه لازم الكل يتكاثف لحتى يكون في فعاليات مجانية ترفيهية للأطفال، للشباب، للنساء، للصبايا في وسط مدينة طول كرم. شو المانع انه يكون في عنا فعاليات حلوة للأطفال؟ شو المانع انه يكون في عنا فعاليات ترفيهية تسويقية؟ شو المانع مثلا لو نيجي ونتفق احنا كغرفة تجارية مع عدد كبير من المؤسسات الاخرى، المحافظة كمان تكون موجودة، ويحكوا مع كبرى الشركات ويعملوا مسابقات كبيرة بمهرجانات صغير، مهرجان صغير على ميدان جمال عبد الناصر، ما هو وسط الميدان فاضي، يعني الناس والعالم تسرح فيه بشكل عشوائي وفوضوي وغير منتظم. شو يعني وإحنا بما أنه عنا كبلدية صلاحيات أنه نستغل هاي المساحة، نحكي مع هالشركات، نفكر خارج الصندوق مثل ما سمعنا أنه يكون في مع شركات كبرى فلسطينية مهرجانات صغيرة يعني وسط البلد، عجقة على الخفيف، على هيك يعني بطريقة جميلة جدا، ننعش هالمواطن الكرم، نخلي الناس تطلع من بيوتها وتيجي على وسط البلد، معهاش مصاري الناس توصل للسوق، معهاش بصراحة المبلغ اللي تاخد أولادها وتصير تفتل بالسوق. يعني بتعرفوا أنتوا أي شو شعور لما الأم مش قادرة توصل السوق لأنه ما معهم أهل فلوس الزيادة علشان يشتروا لأولادهم لبس العيد أو كل الاحتياجات اللي هم بحاجة لإلها، وإذا بدهم يشتروا الأساسيات الأساسيات. فخلونا مثلا أنه نرفع على أولادنا، هو مطلب أساسي من الأهالي، رفع على أولادنا، نوجد الأماكن، نخلق الفرص الحلوة للجمهور الكرمي.

أنه يكون منتعش، يكون عنده الروح وعنده الحياة وعنده الحب لهالبلد ولهذه المدينة. فحلو أنه هيك مهرجانات صغيرة مش بحاجة لتكلفة وتنظيم وترتيب ورفع عمدان وشيل عمدان، لا يعني بقدر إحنا نعمل كتير أشياء حلوة وبسيطة بس نخطط لها بطريقة مميزة. وهالأيام الصيام في ناس بتتعب من الصيام مع أنه نهار طويل وأجواء صيفية أو يمكن ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار. حلو كمان بالفترة المسائية بعد الإفطار ناس بتكون ارتاحت، حلو أنه كمان بعد الإفطار الفترة المسائية بعد المغرب يكون في عنا فعاليات كمان مختلفة مسائية تضل طول النهار شغال البلد، فيها روح فيها حياة فيها نبض فيها صوت. ليش ما يكون في عنا هاي الأفكار؟ نأمل أنه إحنا نبدأ نلمسها 9 أيام، يعني إحنا بنحكي بكرة من الممكن على خير وسلامة تبدأ أول أيام شهر ذي الحجة وأول أيام الصيام، وهون بلش الحركة في الأسواق. فخلينا إحنا نشتغل على حالنا، ابدأ من نفسك، ما ننتظر الآخرين هم ييجوا ينعشونا ويحيونا ويفيدونا، لا يعني إحنا بنقدر نفيد بعض بأقل الإمكانيات وبأقل التكاليف. فصباح الخير للجميع، لكل المؤسسات اللي عمالها بتسمعنا من خلال أثير فجر FM، وعمالها بتسمعنا كمان من خلال شاشة تلفزيون الفجر. فكل التحية والاحترام لكل من يسمع هذا الصوت الكرمي. أنا بحكي بأصوات كثير من الأمهات، كثير من أصحاب المحل التجاري، كثير من أهلنا في طول كرم. حلو أنه يكون في عنا هيك فعاليات. طب الأم اللي عندها 3-4، طب اللي ما معهاش فلوس زيادة لأنه زوجها ورب الأسرة موظف حكومي ومصير الراتب مجهول لغاية اللحظة، شو تعمل؟ تضل حابسة أولادها وبس اللهم قاعدين بالحارة بيلعبوا فوتبول؟ ليش ما يكون حقه زي غيره من الأطفال أنه يروح على السوق ويتفتل ويعيش الأجواء المميزة، بدل ما هو ما بشوفها من خلال الشاشة أو بيسمع جاره بيحكي والله رحنا وشفنا وانبسطنا. لا، هذا حق للجميع، وحلو أنه نحافظ على هذا الحق ونخدم هالبلد وولاد هالبلد. كمان مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، إن شاء الله رح يكون على وصول وإيانا في اللحظات القادمة الدكتور عبد الرحيم، ننتقل للمحطة التالية. كمان من الصباحيات، صباح الخير لطاقم الفجر الجديد أحبائي من مشغل سلام أبو فجوة ومن نجاة عمران، بحب أبارك لنهاية بمناسبة خطوبة ابن أختها تيسير أبو الفي، وألف ألف مبارك، كل التحية والاحترام. بكون معكم مشاهدينا، ولكن من نروح لفاصل ونرجع من جديد نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر. خلوكم وإيانا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه. يا اهلا وسهلا بكل اللي انضموا معانا. وبصراحه من بعد ما نشرنا الفيديو يوم امس لتجربتي في تقنيه الفيمتو سمايل احدث جهاز في العالم لتصحيح النظر، كان في استفسارات واسئله كثيره. طب معقول يعني 18 سنه راحوا بسبع ثواني؟ اليوم بدنا نجاوبكم على كل هالاستفسارات، مين الناس اللي بتقدر تعملها، وخاصه انه احنا بنحكي في عالم بيتطور يوم في يوم الطب فيه بوتيرة متسارعة. عمليات تصحيح النظر مش مجرد خيار تجميلي، بل بالعكس هي اليوم أصبحت حل طبي متقدم بيعيد لكثير من الناس، وأنا واحدة منهم، جودة الحياة والثقة بالنفس أكثر والراحة اليومية اللي إحنا كنا بحاجة لإلها، خاصة الناس اللي بيكون عندها ممارسة بعض الهوايات مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل في حديثنا مع الراصد الجوي قصي حلايقة، وهو حكى أن أنا لاعب فوتبول، فكنت كتير أتغلب من النظارة وقت كنت ألعب الفوتبول، واليوم أنا بعد خوضي لتجربة تقنية الفيمتو سمايل تخلصت من هاي المعاناة. وبالتالي كمان من الأمثلة، بما أنه أنا دائما بكون تحت الإضاءة وأمام الكاميرات والإضاءة الكثيرة مع انعكاس عدسة النظارة الطبية بسبب لي بعض المشاكل انه ضوء بضوء وانعكاساته، فكمان انا حبيت اني اتخلص من هاي المشكله واخوض هاي التجربه. تقنيه الفيمتو سمايل اليوم هي واحده او هي احدث تقنيات تصحيح النظر، كل شيء بتوفره من دقة سرعة كبيرة، والعملية نفسها بتكون تقريبا لا تتجاوز العشر دقائق، الليزر نفسه مدته تقريبا سبع ثواني. هلأ لحتى نحكي أكثر عن هاي التقنية، كيف بيتم إجراء هاي التقنية، شو الإجراءات، الفحوصات اللازمة، من الأهالي والمواطنين يستطيع إجراء هذه العملية بتقنية الفيمتو سمايل، شو اللي بيميزها عن غيرها من التقنيات اللي موجودة بالسوق، كل هذه المواضيع رح يجيب عليها الدكتور عبد الرحيم أبو شنب. يسعد صباحك دكتور عبد الرحيم.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: صباحك بكل الخير دكتور، شكرا كتير، يعطيك العافية. يوم الخميس، احنا بنحكي الخميس أول مبارح أنا عملت هاي العملية. من المعروف عنه أنه عملية تصحيح نظر يعني عتمة، يعني بدك عشرة أيام بالقليل أنه أنت تطلع من البيت ما تمارسي حياتك، وكثير من الأمثلة هاي. لكن اليوم الفيمتو سمايل بعد يوم تقريبا بتخليني أرجع أمارس حياتي طبيعي، والدليل أني أنا بعد يومين فقط من إجراء العملية أنا بطل على شاشة تلفزيون الفجر وبمارس مهنتي وشغلي.
1: صحيح. يعني من الجميل في الطب أنه دائما في تطور، والأجمل أنه إحنا الحمد لله متابعين هذا التطور. فدائما نبحث أنه على الخيارات اللي بيسألوا عنها المرضى، أنه دكتور أنا مثلا ما بدي أخذ إجازة، بدي أرجع تاني يوم، ما بدي وجع، ما بدي جفاف مزمن، هذا اللي كان نواجهه في عمليات الليزك، بدي أمان عالي، بدي عندي درجات قصور عالية. فالفيمتو سمايل كان هو الخيار أو الحل لكل هاي المشاكل، أنه هيك أنت مثل ما حكيتي بعد يومين رجعت الدوام طبيعي، ما في أي وجع، ما في أي ألم. فهذا إشي كتير عمل فرق مع مرضانا قبل وبعد الفيمتو سمايل صراحة.
0: حلو. طب وإحنا كمان بنحكي عن تقنية، طبعا كان العنوان سبع ثواني، بس نوضح هذا الموضوع
1: 100%.
0: نوضح هذا الموضوع، هي مش العملية كلها تعرفوت سبع ثواني وأطلع بحكيش أحكي فيهم كلمتين سبع ثواني، بس بدنا نوضح شو يعني سبع ثواني دكتور.
1: هلأ هي العمليات كلها تبع تصحيح النظر تعتمد على الليزر اللي بلامس سطح القرنية أو بلامس طبقة من طبقات القرنية. فمدة هذا الليزر، مدة إعطائه بتكون تقريبا من 7 إلى 10 ثواني. فهمت علي؟ ولكن العملية كعملية مثل ما تفضلت تكون من 7 إلى 10 دقائق، كان عمليتي كانت 8 دقائق تقريبا. فهذا هو الرينج الطبيعي. فهو اللي صاروا يستغلوا أو تستغل إنه أنت لما تحكي سبع ثواني المريض بنبسط، يعني بتحس إنه واو يعني بيرتاح، ولكن هذه السبع ثواني هي الحقيقية فقط لمدة إعطاء الليزر وليس العملية كاملة. ولكن العملية أنت شفتي وحسيتي وجربتيها إنه الحمد لله ما في وجع، ما في ألم، ما بتحس شو عاملين إحنا أصلا. فهذا الإشي الحلو يعني.
0: صحيح. وأنا يعني أنا بأكد على كلام الدكتور من تجربة خاصة، هي العملية كعملية كاملة 10 دقائق تقريبا،
1: من 7 إلى 10 دقائق.
0: لكن مدة الليزر اللي بتكون موجودة على القرنية هي مدتها تقريبا 7 إلى 10 ثواني. وعشان الناس اللي بتسأل دائما، طب أنا مين الأشخاص المرشح لإلهم أنهم يجروا عملية تصحيح النظر بتقنية الفيمتو سمايل؟ هذا سؤال كتير سمعته من الكل، قصر، طول، انحراف، عمر كبير، عمر صغير، لأي عمر، لأي عمر ممكن نعمل من عمر صغير أو أكبر عمر ممكن يعمل هاي التقنية.
1: هلا أنت دخلت أو خدت هاي المراحل، هي الفحص الأولي والفحص الثاني وصورة القرنية وإلى آخره، فالفيمتو سمايل بتصلح قصر النظر درجات، حتى درجات عالية، يعني من درجة لحد 10 درجات. قبل كان المريض يجينا عنده 7 درجات 8 درجات كله متأسفين، والقرنية تبعته رقيقة شوي كله متأسفين ما بنقدر نعمل لك ليزك. هلأ مع الفيمتو سمايل صرنا قادرين نعمل هاي الدرجات، فمنصلح لحد 10 درجات قصر، 5 درجات انحراف، ومن سنة سنة ونص تقريبا صارت تصلح طول كمان، طول نظر لحد 5-6 درجات. ففي تطور كبير.
0: حلو.
1: 100%. هلأ المين بزبطوا لهم؟ بزبطوا لهم فوق 18 سنة. وما في أي عمر محدد يعني كبير، أي عمر ممكن نعملها. يعني عملت لمريض عمره 55 سنة عادي، يعني ما في أي مشكلة.
0: حلو.
1: ولكن الكبار اللي فوق 40 بكونوا عارفين أنه لما نعمل له عملية تصحيح النظر راح يحتاج نظارة للقراءة بعدها، فهو بيكون حسب كيف أولوياته وكيف الاهتمامات تبعته. طبعا دائما بنقول إذا كانت الإناث حامل أو مرضعة ما بنحب نعملهم العملية. إذا كان المريض بأخذ دواء جفاف، دواء للحبوب زي الكوريتان، هذا بيعمل جفاف برضو، لازم يكون متركه من شهر لثلاث شهور لحتى نعمل العملية. يعني في تفاصيل صغيرة، اللي بيكون لابس عدسات لازم يشلحها أسبوع لأسبوعين حسب كده شبك يلبسها قبل لحتى ترتاح القرنية. فهذه أمور بشكل عام، يعني فوق ال 18 ممكن نصلح طول، قصر وانحراف لدرجات عالية.
0: حلو. هذه كثير من الأسئلة اللي وصلتنا، أنه طب يعني أنا مثلا عندي معاناة بقصر نظر، بتزبط لي ما بتزبط لي؟ طب أنا مثلا عندي درجة، طب محرز أني أنا أروح أعمل عملية تصحيح نظر ولا خلاص أضلني على النظارة؟ في ناس بيحكوا أنا عندي مشاكل كتير كبيرة بالطول أو بالدرجات مثل ما ذكرت، اللي بتتعدى الحاجز للدرجات المسموح فيها بالتقنية. فهاي الأسئلة كتير وصلتنا مبارح من وقت ما عرضنا الفيديو.
1: هلأ شوفي، احنا حكينا يعني في حلول كتير قدمها الفيمتو سمايل. ما كناش نصلح 10 درجات قصر، ما كناش نصلح 6-7 درجات طول، والانحراف لخمس درجات، فهذا الاشي كتير منيح. مع حتى انه مراعاة للقرنية، القرنية كنا قبل مع الليزك بدنا سمك كبير، هلأ لا، السمك صار مش كبير كتير، بدنا حتى لو كان رقيق شوي ممكن نقدر نعمل هاي العملية، نتجاوز هاي المعيقات اللي كانت في السابق. كمان شغلة، ايش حكيت انت في
0: بما يتعلق، احنا حكينا انه حتى انا نسيت. طيب بدي اسال، في كمان ناس كتير طبعا استفسارات وصلت.
1: طبعا صح، اللي السؤال حكيت انه الدرجة هل في داعي ولا لا لها؟
0: للدرجة صحيح
1: 100%. هلا انا دائما بحكي،
0: انا كنت بتذكر وقت العملية دكتور.
1: هلا شوفي، انا دائما بحكي وصادق مع المرضى انه افضل حل للمشاكل البصرية او مشاكل الانكسار اللي هي النظارة. الانسان اللي ما بحب النظارة، العمليات حاليا آمنة بشكل كبير جدا ونسبة نجاحها عالية جدا. فإذا أنت مش مرتاح بالنظارة، اعمل العملية بكل، ولا تروح على العدسات. العدسات الطبية للأسف مشاكلها اللي عم نواجهها وبنشوفها بشكل كبير، وأحيانا المريض بيخسر عينه أو بيخسر نظره بشكل كبير إذا صار الالتهاب قوي جدا. فلهيك احنا مين، مش أنا اللي بحدد هي مش سهلة أو لا، لأنه من درجة فما فوق أنا بقدر أعمل لك إياها. بس هل أنت متضايق من النظارة؟ هل أنت مش مرتاح فيها؟ هل معيقة لنشاطاتك؟ إذا معيقة أو متضايق منها أعملها، ما في أي مشكلة. إذا أنت مرتاح فيها وما عندك أي مشكلة، النظارة تمام ومعطيتك لوك زي مثلا، فلا خليك على النظارة.
0: يعني هاي إجابة، علشان كتير ناس حكونا طب إنه دكتور بيعمل عمليات هو لابس نظارة، فهي النظارة مش إنه يعني أنا بدي أنا بصراحة على كل واحد ومثل ما حكيت وضعه، ظروفه، مهنته وحياته، خاصة للناس اللي بتكون سنوات طويلة جدا بتحط النظارة. يعني أنا من 18 سنة وأنا بحط النظارة، فوصلت اليوم لمرحلة أني أنا فعليا متضايقة منها، خاصة بفترة الصيف لما بنكون مثلا بمكان فيه تكييف، نطلع برا بتغبش عدسة النظارة، بتضل تسحل عن الأنف، لأي مجهود بدني بدك تشيلها لأنه بتضل تسحل، وكتير مشاكل بصراحة حتى على الكاركتر العام مع الوقت. خلص بتحكي انه انا صار بدي اوصل لمرحلة انه انا يعني بدي اشوف طبيعي، ما بديش اضلني حاطة النظارة، بدي اتخلص منها، فبلجأ لعملية تصحيح النظر. هون كمان بنتجه لموضوع انه في كتير ناس بتحكي انا ما بثق، انا لا خلوني بالنظارة بخاف. فهذا كان عندي الخوف زمان دكتور.
1: صحيح.
0: بس بعد ما جربت أو بعد ما سمعت من كتير أشخاص خاضوا هاي التجربة، وكمان أنا تحدثت مع قصي، وقصي كان واحد من التجارب المميزة كمان بخوضه للتقنية الفيمتو سمايل، وتحدثنا قبل شوي معه وحكى أنه بوجه لك كل التحية والشكر، وحكى أنه أنا عن جد تخلصت من عبء كان موجود معي سنوات طويلة. يعني أنا ما بقدر أني أتحرك إلا وأنا وين النظارة، بدي أخذ النظارة وأحط النظارة، بدي أشوف شغلي معين وين النظارة، بدي ألبس النظارة وأشوف النظارة. هذا بتوصل لمرحلة أنه جد بداية. فإحنا بنحكي هون بنلجأ لموضوع أنه الناس اللي بتضايقها النظارة، بس بما يتعلق بموضوع الخوف ما في خوف.
1: أيوة هذا
0: خوف. ما في خوف.
1: هلا أنا دائما كل ما أنزل أحكي عن موضوع تصحيح النظر وما تصحيح النظر، إيه طب أنت لابس نظارة باب النجار مخلوع مش صح. عارف إيش أنا كيف بدي أثق فيك وأنت هذا. أنا ما عمري نزلت إنه تعال أعمل العملية وتخلص من نظارتك، أنا هذا بعتبره دعاية غير مهنية. أنا باجي بحكي لك إنه في عنا يتوفر كل العمليات ومش بحاجة أنت تطلع برا البلد. ولكن أنا كعبد الرحيم شخصيا في أكثر من شغلة لازم نوضحها للإنسان، إنه الدكتور عبد الرحيم ما بزبط له عملية الفنتو سمايل، مش كل مريض بزبط له عملية الفنتو سمايل. يعني مثلا ممكن يكون عندك تصبغات على القرنية، ممكن القرنية ما تكونش السماكة المطلوبة موجودة عندك، فأنت بتصير out of it. فأنا واحد من الناس اللي ما بزبط له الفنتو سمايل، ممكن يزبط لي ليزك أو ممكن يزبط لي ليزر، بس أنا ما بحب الليزر، ما بدي أقعد 7 أيام 10 أيام برا بالبيت، عندي دوام، عندي طلاب، عندي شغل وإلى آخره. كمان أنا مرتاح مع النظارة،
0: يعني
1: أنا عندي سلام داخلي، صارت جزء من شخصيتي، جزء من كياني. فهي الفكرة. فإن دائما السؤال دائما دكتور ليش لابس نظارة؟
0: بارح كان ترند، كان الناس ما حدا بارك لي على العملية، الناس كانت كلها بتستفسر
1: التهوف
0: في نظاراتك.
1: فأنا من الناس اللي ما بزبط لهم فنتو سمايل للأسف، ولا لو بزبط لي كان عملتها من زمان، يعني ما تردد.
0: فهي كمان إجابة على إنه قديش إحنا المهنية عنا جدا عالية، وإنه إحنا مش أي شخص بده يعمل أو بده يتخلص من النظارة يلا تعالوا لا، وبالعكس عشان عنا لا، إحنا في عنا فحوصات أولية، فحص أولي، فحص ثانوي، وبعديها بنقرر إنه هل بيصح لنا إنه نعمل فيمتو سمايل ولا لا.
1: صحيح.
0: أنا الحالات الحمد لله رب العالمين كنت قادر إني أنا أعمل فيمتو سمايل، قرار جدا رائع. أي شخص إذا كان حالته وطبيعة النظر عنده ما عنده هاي المشاكل اللي ذكرناها واللي ذكرها الدكتور وبيقدر إنه يعمل وحابب إنه عن جد مزعجته النظارة، في كتير ناس بتنزعج من النظارة بتحكي لك أنا ما بحبها، يعني مش شخصيتي، ما بتضايقني، فأنا بدي أعمل عملية. العملية اليوم متاحة، ما بتقدروا أو أنتوا نفسكم تعملوها بس انتوا مش هالباكج الكامل من المصاريف معاكم لحتى تسافروا، ليش تسافروا؟ العملية موجودة عنا في مشفى النجاح الوطني الجامعي، دكتور عبد الرحيم بيرشدكم على الطريق، وكان عنواني وخليه عنوانكم انتوا كمان مشاهدينا ومتابعينا لكل شخص قادر انه يعمل عملية ليش تطلع برا البلد، موجودة عنا في مشفى النجاح الوطني الجامعي. دكتور بدنا نحكي بالعملية، لانه كمان حكوا لي انه طب جوا العملية ريهام شو حسيت وشو صار، طب احكوا لنا شو صار جوا العملية، بدي اتركها عندك هذه. شو صار جوا العملية؟
1: هلا أنا هاي شغلات يعني شو صار جوا العملية بحبش أحكيها للمريض، لأنه المريض أنت شفتي لما يعني لما فرجيتك العملية بعد ما عملتيها ما صدقتيش إنه إحنا كنا بنعمل هيك مشتغل صح ولا لا؟ لأنه أنت ما بتحسي بإشي مطلقا، فبالتالي التصور عن الشيء أو تشوفيه راح تخافي، يعني تشوفي طيارة وقعت راح تسافر، راح تصور كل راح توقع الطيارة، فهمت علي؟ فنفس الشيء راح يكون في عندك خوف من العملية نفسها، وبزيد الخوف بالعكس. أنت لا انت خدت التجربه، فانا بحب دائما هو الانسان اللي خاض التجربه يحكي. انت ما حسيت بشيء، فرجتك الفيديو بعديها ما صدقتيش انه احنا كنا نشتغل بهاي الادوات جوا عينك صح؟
0: صحيح
1: ولا لا؟
0: صحيح.
1: فهذه فاتركوها لذوي الشأن، وانتم عليكم انه ان شاء الله لا تحسوا بوجع ولا بألم لا داخل العمليه ولا بعد العمليه. بالنسبه لشغله تطلعوش برا وما تطلعوش برا، انا كثير يعني بجوز انا احنا بنحكي بالاسماء لانه ما فيش يعني احنا اقرب بلد لنا اللي هي الاردن، دائما بيحكوا لنا عمان وعمان وبدنا نطلع على عمان، وفي هناك اشياء اهل عمان اشطر منا بالميديا، اشطر منا بالتسويق، اشطر منا بهذا الشيء، فاضي يعني عندهم قسم كامل للميديا بهي الشغلات. ولكن احنا بنحكي انه في المراكز اللي ماخذ جوها هناك، احنا جايبين هذا الجهاز قبلهم بسنين، يعني الجهاز تقريبا عندنا سنتين، في مراكز ما جابتهاش من شهر، بس بلشوا بال7 ثواني وال6 ثواني والى اخره. فالمرضى اللي
0: هاي العناوين لفتت الانتباه،
1: يعني قصي حبيبنا واحد من الناس اللي رن علي بحكي لي دكتور بدي اسال عندك الفيمتو سمايل برو او الروبوتك سمايل، هم بيسموه روبوتك سمايل الروبوت وبينزل وبيطلع، لانه انا صراحه تطلع الاردن وعملها بالاردن، بس حكوا لي عنك وبدي اشوف اذا عندك الجهاز هذا. قلت له صراحه هاي كلها مسميات، الجهاز اسمه زايس فيجو ماكس 800، أنا ممكن أحكي عنه روبوتك سمايل، ممكن أحكي عنه فيمتو سمايل برو، ممكن أحكي عنه 7 ثواني، أي اسم بدي كامل هدول الأسماء اللي بتلقوها لحتى يجذبوا المرضى. فهو لما قال هيك قال لي خلاص أنا جاي عندك. وإذا بتتذكر بنفس يوم عمليتك أجا مريض وهو مارك بحكي لي دكتور الليزر اللي عندكم 6 ثواني ولا 10 ولا كداش، فلأنه أنا بطلع لعمان وحاجز بدي أروح أعملها هناك يعني.
0: صحيح. وهي أنا بأكد عليها لأنه قدامي كان الحكي. صحيح.
1: يعني بنجن إنه إحنا بنسعى على توطين الخدمة الطبية، بنسعى على الارتقاء في الخدمات والمقدمة للمرضى، ومنشوف أفضل شيء ومنجيبه. فالمريض يعني طلعتك على الأردن ورجعتك والتكاليفها، ولا سمح الله صار أي مضاعفات، لا سمح الله لهذا، وللأسف أنت مش كل واحد ممكن تأتمنه على عينيك، يعني هي أماني. فأنت إذا رحت عند واحد ما بخاف الله، ما بفكر منيح، ما بعمل شغله مش صح، أنت ممكن تورط لمدى الحياة. فلا هيك دائما نقول قبل ما تطلعوا برا اسألوا هنا الناس، اسألوا المجربين هل في أي تقنية من هيك، ما تخدعكم الأسماء اللماعة هاي الجذابة، اسألوا شوف. فهذه
0: طيب. كمان بدنا نحكي بخصوص التعليمات، لأنه كمان سألوني إنه طب شو التعليمات اللي لازم تعمليه، وعن جد يرهم لازم تقعد يومين ثلاثة بدون ضوء بالعتمة. فأنا يعني من يوم الخميس أو من امبارح تحديدا إنه حكيت للجميع وعلنت على الموضوع من امبارح، أنا بس بجاوب على هاي الأسئلة دكتور، فعشان نوجه للمشاهدين ونطمنهم أكثر إنه طب قبل العملية كيف بكون، وقت العملية وبعد العملية كيف بدي أرجع لحياتي وبأي سرعة، يعني كم يوم بدي أقعد.
1: هلأ قبل العملية حكينا إذا كان لابس عدسات بده يشلح العدسات مدة أسبوع أو 10 أيام حسب قديش فترة كان لابسها قبل سنين. الشغل الثاني إذا كان في جفاف ممكن نأجل العملية. خلال العملية حكينا إن شاء الله من 7 إلى 10 دقائق وما في أي وجع أو ألام. وجمال السمايل برضو ما بعد العملية. يعني إحنا كنا مثلا لما يجي مريض نعمل له ليزر أو ليزر كان كله مثلا مكياج ممنوع من شهر شهرين ثلاث، سباحة مش عارف شو بعد شهر وإلى آخره. هسه لا، انت بتعمل الفيمتو سمايل فيش داعي تضلك في غرفة معتمة، من تاني يوم تقدر تطلع وين ما بدك تروح. ممكن يكون في تذبذب في الرؤية اول يومين ثلاث من الاضاءة بالليل، ولكن ما بتعيقك ولا بتأثر عليك بشكل انه
0: يعيقك 100%
1: فعاليات الحياة. فهي هي جمالها انه انت من تاني يوم بترجع تمام. السباحة خلال اسبوع 10 ايام هاي ما كناش نقدر نحكيها لاي مريض في عمليات الليزك ولا الليزر. فهو سواء جمالها ما داخل العملية أو بعد العملية بالتشافي السريع اللي هو ثاني يوم بدون فيش داعي أقعد أسبوع بالنظارات، فيش داعي أخذ إبر تخفيف ألم بسبب الليزر أو وإلى آخره.
0: وأنا بشهد وأنا أحكي لكم عن تجربتي الخاصة، الحمد لله رب العالمين. إحنا عملنا العملية يوم الخميس بعد ما خلصت برنامج اللي هو الخميس الماضي، انطلقت مباشرة على مشفى النجاح الوطني الجامعي، وكان الدكتور عبد الرحيم بيستنى فيه، وعملنا العملية كلها على بعضها كانت 8 دقائق، الحمد لله رب العالمين. رجعت على البيت بسلام وكانت الأمور تمام. كان في شوية غباش بالرؤية خفيف خفيف خفيف، بس كانت أمور كتير كويسة الحمد لله رب العالمين. موضوع الجفاف يمكن كان بيعمل شوية ألم، بس ألم محتمل، يعني هو بتحسوها أنه هيك زي نغزة شوي بالعيون بس محتملة. مع ساعات المساء الحمد لله رب العالمين، مع ساعات المساء يعني إحنا بنحكي خلصنا روحنا من نابلس تقريبا الساعة 1، الساعة 6 المساء أو تقريبا مش 6 المساء عشان أكون صريحة وواضحة، تقريبا بعد صلاة المغرب نظري كان تقريبا 80% ممتاز. كنت قادر أني أشوف أقرأ الكلمات الأرقام بدون نظارة، أشوف الوجوه بشكلها الكامل كمان بدون نظارة، فهذا كان شيء مساعدني جدا. تاني يوم الحمد لله رب العالمين ما في أي ألم يذكر، إلا في بعض اللحظات البسيطة، التزامي بالقطرات اللي بيزودوني فيها كمان مشكورين عليها هاي التعليمات. وكمان إنه بس بشكل عام كنت بمارس حياتي الطبيعية، الضوء العادي، الإضاءة العادية، إذا بدي أطلع برا البيت بأشعة الشمس التزامنا بالنظارة الشمسية، بس حياتي بمارسها بشكل طبيعي، ما بحجز حالي بالعتمة بدون شمس. صحيح يا دكتور؟
1: صحيح.
0: هذه هاي الظروف اللي عشتها أنا، فكنت سعيدة جدا أني واحدة من الأشخاص اللي خاضت هاي التجربة. شكرا لكل طاقم مشفى النجاح الوطني الجامعي وخاصة في قسم العيون على تعاونهم، على بتعرفوا الشخص بيكون شوي متوتر وخاصة بموضوع العيون، فكل التوتر بتنسول أجواء كويسة جميلة. الدكتور كمان بينسيك أنه أنت أصلا فايت على عملية. دكتور شكرا كتير لك. شو بتحب تحكي نصيحة للمرضى للمشاهدين لكل شخص حابب انه عن جد يكون تجربته نفس تجربة ريهام وبحب لعند الدكتور عبد الرحيم أبو شنب؟
1: ولا يهمك، بس قبل ما نختم في برضو أسئلة انت لازم نحكي عنها
0: طبعا.
1: سوري يعني بس في سؤالين اللي هو نسبة نجاح العملية وهل بتدوم العملية ولا لا.
0: عندك خير مثال.
1: ايوه نسبة نجاح العملية هي فوق 96%، 3-4% بيكون نظرهم فوق 80%، يعني برضو ما بحاجة للنظارة ولكن ما بيوصلوا 100%، وهذا ولكن هو فاتح عينيه تنتين بيكون بيشوف 100%. ودكتور هل بترجع الدرجات؟
0: صحيح.
1: هل العملية هاي دائمة؟ دائما بنقول التقييم الصحيح ما قبل العملية هو اللي بيأدي انه هل الضله ثابته او لا، لانه في مرضى بنشوفهم انه هي العمليه ما بتزبط له في درجات معينه. يعني لو يجيني مريض عنده انحراف لحاله بقول له ما بقدر اعمل لك العمليه، وصدقا الحالات اللي بنلغيها قاعدين اكثر من اللي بنعملها، لانه احنا مش حكينا مش كل واحد بزبط له الفيمتوس مايل.
0: صحيح.
1: فمن كله اذا انا عملت لك العمليه من تجربتي وخبرتي بعد 6 شهور سنه راح يرجعوا يبلشوا الدرجات، فحرام تعملها. فهمت علي؟ فعشان دائما نقول احنا الاماني برضو يعني يجب انك تختار المكان لحتى انت ما تعمل وبعدين ترجع تعاني. الشغله الثانيه في بالنسبه للاناث، هرمونات الحمل والولاده ممكن تاثر على الدرجات، فهذا الاشي لا بايدي ولا بايد اي حدا، انه ممكن في 5-10% منهم خلال اذا عمل العمليه ومثلا حمل بعد شهر شهرين او سنه سنتين ثلاث اربع، هاي الهرمونات ممكن تغير شكل القرنيه وتاثر على الدرجات. فهي ممكن تكون سبب من اسباب، مش العمليه هي الفاشله، لا هي التغيرات في الهرموني في الجسد هي اللي اثرت على هذا الشيء.
0: وهي من الشغلات كمان اللي سمعناها بالتعليقات ايضا، انه في اشخاص رجعوا لبسوا نظارات او صار عندهم بعض الدرجات من جديد بعد سنوات. فهي حسب كل شخص وكيف ظروفه،
1: اما التقييم غير صحيح كان او غير يعني دقيق 100% او كان في تغيرات خارج عن اراده الطبيب. يعني ما في طبيب بحب مريضه يرجع يلبس نظارة أو يجي يحكي عنه أنا والله عملتها عنده بعد سنة سنتين رجعت الدرجات.
0: صحيح.
1: 100%. ورسالتي للجميع أنه عيش كيف ما بدك، كيف أنت حابب. إذا أنت حابب بالنظارات خليك بالنظارات، إذا أنت مش طايق النظارات الآن في حلول آمنة جدا تقريبا 100% بدون أي مشاكل إن شاء الله. فاختار وجهتك الصحيحة وإن شاء الله بتكون مبسوط.
0: كل التحية والاحترام الدكتور عبد الرحيم أبو شنب، شكرا كتير لك. شكرا كمان لمشفى النجاح الوطني الجامعة اللي وفر لنا هذا الجهاز من سنوات. وإحنا اليوم نحكي لكم عن تجربة شخصية موجودة أمامكم تحكي لكم عن تجربتها، عن قديش هي سعيدة جدا أخذت هذا القرار. 18 سنة وأنا عندي مشكلة النظارات، مش موجودة معي النظارات، لو موجودة معك حكيت لكم هي نظارتي، كلكم حافظين شكلي بالنظارات. في كتير طبعا من الأسئلة والتعليقات رح تجيكم، إحنا حابين شكلكم، إحنا تعودنا عليكم بالنظارات وهذا الكاركتر اللي لكم، مع نظارات بدون نظارات مش عارف. بس أنتوا خذوا القرار لما بتوصل لمرحلة إنه عن جد النظارات هي صارت عبء شوي عليكم، وخاصة مش من أول سنة ولا من ثاني سنة، لما بنحكي عن سنوات طويلة وخاصة لما بيكون في عنا حل بهاي الدقة العالية وبهاي النتائج الحمد لله رب العالمين المرضية وبأقل ألم ممكن أو بدون ألم حتى للأمانة. فهنا إحنا بنحكي ليش لا، خلينا نخذ هاي التجربة ومصلحتنا أولى من الجميع. بالعنوان الصحيح والاستشارة الصحيحة إحنا هنا بنضمن سلامة وصحة عيوننا ونضمن إنه إحنا خدنا تجربة مميزة في حياتنا. شكرا كتير لك دكتور عبد الرحيم أبو شنب، يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير، شرفتنا اليوم أكيد. وكل التحيات لمشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. رح نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه هالمشاهد الحلوه الرائعه والجميله. صباح الخير صباح الخير لاهل الخير الاهل الناس الاحباب. برضو علاء ما زوتني بصراحه هاي المنطقه اللي كانت قبل شوي على الشاشه, اي منطقه في طول كرم؟ حلو انه نتعرف على بلادنا على شوارعنا الرئيسيه على المفترقات الرئيسيه في البلد. يسعد طول كرم واهل طول كرم وابناء مدينه طول كرم الرائعين من دكاتره من مهندسين من اساتذه من معلمين وين ما كانوا لهم بصمتهم المميزة والرائعة, فكل التحية والاحترام. كمان من الرسائل الصباحية اللي عملها بتوصلنا صباح الورد والفل والياسمين حبيبتي ريهام, ألف الحمد لله على سلامتكم ما شاء الله عليك أمر, شكرا كتير لإلك, صبحكم بكل الخير مشاهدينا ومتابعينا. الصورة اللي كانت قبل شوية عند دوار اليونس, يا سلام, كل التحية والاحترام لشبكة الفجر الإعلامية لكل مرة بتخلينا نعيش مكان جديد. طيب ألف سلام عليك يا ريهام, الله يسلم عمرك يا رب, شكرا شكرا كتير لإلك وكل التحيات لكل الرسائل والتعليقات اللي وصلتنا. وإحنا حبينا علشان أختصر عليكم الإجابة من الشخص مباشرة من الدكتور عبد الرحيم أبو شنب, إنه كم مدة العملية, شو التعليمات قبل العملية بعد العملية, لمين طيب بتزبط هاي العملية, طب ليش الدكتور حاطط نظارة هو عماله بيعمل لك عملية, طب هنا بيكون في مصدر مش موثوق دائم, طب ليش وليش وليش وليش. فكانت كل الإجابات بشكل صحيح وصريح من الدكتور عبد الرحيم, كل التحية والاحترام له. رح نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا وننتقل لهذا الإنجاز الجميل المميز اللي كان من طالباتنا في مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية. لما إحنا بنحكي التعليم المهني بتحول مش بيكون عبارة عن تعليم مهني بحت فقط إنه بأساسيات معينة, لكن هنا بيتحول إنه يكون من مجرد دراسة جوا الصفوف لمشاريع حقيقية بتخدم المجتمع, بتفتح أبواب الإنتاج وأبواب الابتكار وأبواب الإبداع أمام طلابنا وطالباتنا. وهون احنا بنحكي عن قصة نجاح مميزة. اليوم رح نسلط الضوء اكثر على تجربة مميزة نفذتها مجموعة من طالبات مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية اللي ما اكتفوا فقط بالفكرة النظرية, لا بالعكس نفذوها وحققوها على ارض الواقع واشتغلوا على هاي الفكرة لحتى صارت مشروع لانتاج مكعبات الملح المدعومة او المدعمة بالثوم والمعادن للمواد كمكمل غذائي بيساعد المربيين وبيواكب احتياجات القطاع الزراعي. تعالوا نتحدث أكثر عن هاي التفاصيل وهاي الأمور كلها. رح نرحب معاكم بضيفاتي اللي بينضموا أيانا من خلال اتصال الهاتفي, المدير العام للشركة الطلابية اللي أنتجوها الطلاب لإنتاج مكعبات الملح, المدير العام الطالبي زينة حكم خنفر ومدير الإنتاج الطالبي بيسان ميسرة ومديرة الموارد البشرية الطالبة ريماس صدام. وبدنا نحكي صباح الخير كمان للمهندس الأستاذة اللي كانت مشرفة على هذا المشروع على هاي الشركة, وكانت في هناك توجيهات من قبلها للطالبات الأستاذة المشرفة على المشروع داليا دراغمة. بدنا نحكي صباح الخير يا صباي وصباح الخير للأستاذة داليا.
1: صباحك,
0: منرحب
1: فيكم جميعاً ونشكركم على هذا اللقاء واهتمامكم بدعم الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.
0: أستاذة داليا تفضلي. يسعد صباحك أول شيء, عشان نوضح للمشاهدين أنه الأستاذة داليا عمالها بتتحدث وإيانا حاليا لأنهم موجودين مع بعضهم في المدرسة, بنتمنى لهم كل التوفيق. يمكن قطعنا عنكم الفصل الدراسي ولكن من أجل تعميم الفائدة على المشاهدين والمتابعين. أستاذة داليا, إحنا واجبنا أنه نسلط الضوء على كل الإنجازات الطلابية وندعم طلابنا ويكونوا خير مثال لغيرهم من الطلبة. دور الأساسي كان بتوجيهات إشراف وإرشاد, فبدنا نتعرف وإياك على دورك الأساسي بهذا المشروع وهي الشركة وإنشائها.
1: أولا بدي أشكر مؤسسة إنجاز على هاي المبادرة ولأنها هي ساهمت في تدريب الطالبات من خلال منصة, وكمان وزارة التربية والتعليم أعطتنا هاي الفرصة الحلوة إن ننقل الطلاب من المجال النظري للمجال العملي لينموا مهاراتهم الريادية.
0: كل التحية.
1: فكرة المشروع ظهرت لما لاحظوا البنات مشاكل بعانوا منها المزارعين. بناء على هذا الحكي طورنا منتج مكعب الملح وضفنا له الثوم لحتى يتميز بخصائص عن باقي المنتجات الثانية. طبعا أنا كان دوري كمشرفة تابعت الطالبات وجهتهم خلال مراحل المشروع، سواء في البداية بالتخطيط أو ببحث السوق أو بعملية الإنتاج وعملية التسويق وعملية البيع وتنظيم العمل بينهم، وشجعتهم على التفكير الإبداعي، العمل بروح الفريق لحتى المشروع يكون بهاي الصورة.
0: حلو. طيب اليوم الطالبات لما بدأوا بالتفكير بهذا المشروع، ليش اختاروا هذا المشروع تحديدا وكيف بدأوا العمل عليه، وكيف انت قدرت انه عن جد تدعميهم بكل ما لديك من معلومات من خبرة من إرشاد؟
1: فكرة المشروع هاي انطلقت بناء على دراسات وابحاث البنات عملوها، فلاحظوا انه في مشاكل بواجهها المزارعين اللي هي ضعف المناعة للمواشي وتأثير الأمراض على الإنتاج، إنتاج اللحوم والحليب والحشرات، وبرضو زيادة الطفيليات والديدان في جهاز الهضم وهي الأمراض. من هون انطلقت فكرة المشروع إن بدنا منتج يكون كمكمل غذائي يرفع مناعة هاي الحيوانات بحيث تقاوم الأمراض، وكمان برضو يكون منفر وطارد للحشرات ويزيد الإنتاج سواء اللحوم إنتاج الحليب. بالتالي طورنا هذا المنتج ورجعنا طبعا لأطباء بيطريين ولمهندسين زراعيين لنحدد النسب المناسبة سواء من الصوم أو المعادن الضرورية زي الكالسيوم والزنك والحديد أضفناها على هذا المكعب. بالتالي هاي الحيوانات بشكل يومي بتأخذ احتياجها عن طريق اللعق من سواء الأملاح المعدنية أو المعادن المفيدة، وأيضا بودرة الصام اللي هي بتشكل مضاد حيوي لهذه الحيوانات.
0: كل التحية والاحترام. خليني أنتقل حاليا للطالبات أستاذة داليا لحتى نتحدث معاهم، ونبدأ بالمدير العام للشركة الطالبة زينة حكم خنفر. زينة يسعد صباحك يا زينة. يا صباح الخير والفل والياسمين. المدير العام ما شاء الله بهذا العمر أصبحت تملكين منصب المدير العام للشركة الطلابية. صباح الخير لك يا زينة.
2: إيش ما سمعت
0: زينة؟ بحكي صباح الخير، يعني ما شاء الله عليك بهيك عمر عندك هذا المنصب مدير عام للشركة الطلابية، يعني شو شعورك؟ احكي لي كيف بلشت أنت وزميلاتك تخوضوا بهاي التجربة، ليش اخترتوا هذا المشروع، كيف بدأتوا بتكوين وتشكيل هاي الشركة واخترتي أنك أنت تكون المدير العام لإلها؟
2: أنا ما اخترت أني أكون المدير العام، إحنا صارت مقابلات بإشراف مؤسسة الإنجاز واختاروني أكون مدير عام، وطبعا أنا كنت حابة يعني.
0: حلو. طيب يعني إحنا لما بنحكي عن هذا المشروع، كيف اشتغلتي أنت والطالبات على المشروع؟ كيف بدأتوا الخطوة الأولى؟ كيف كنتوا تنزلوا ميداني؟ كيف كنتوا كمان تتوجهوا للمزارعين تاخدوا بعض الاستطلاعات بعض الاستفاءات منهم؟
2: كنت أوزع بالمهام عليهم، كنت ألاحظ نقاط القوة لكل شخص بالطريق وأوزع المهام حسب قدرته، يعني مثلاً اللي عنده قدرة على التواصل بمسك التسويق أو العرض. هلأ كيف اشتغلنا مع بعض؟ كنا نشتغل بروح الفريق، بنشارك الأفكار وبنساعد بعض إذا واجه أي حدا صعوبة منا، وكانوا برضو إذا كان يواجه أي صعوبة كان يرجعوا إلي، ونجاح شخص واحد كان بيعبر عن نجاح للفريق كله.
0: حلو ما شاء الله.
2: وصراحة واجهنا في تحديات إحنا واجهناها برضو مثل ضغط الوقت، يعني صراحة كتير كان الوقت يعني مش معنا، مش كل كان الوقت معنا، وبرضه كنا كتير نختلف في الآراء، حتى في مثلا بس كنا بدنا بس بلشنا المنتج كنا زي مختلفين في الآراء، وشو مثلا شو بدنا نحط فيه، شو بدنا نضيف، شو ممكن نضيف، وبرضه يعني أحيانا صعوبة تنسيق المهام بين الجميع، لكن كنا نحلها بالحوار والتنظيم وتقسيم المسؤوليات. أما بالنسبة الحاجات الميدانية أو اللي عملناها، كنا نروح على مزارع كثير في تلك الظهر وكنا نروح نعرض عليهم المنتج ويجربوه، إنهم يعني يعطيهم ويجربوه ويعطونا آرائهم فيهم.
0: حلو. طب بدي أنتقل لمديرة الإنتاج الطالبة بيسان ميسرة. بيسان يسعد صباحك.
3: صباح النور يا هلا.
0: يصبحك بالخير يا رب. بيسلم منحكي مديرة الإنتاج، يعني كمان دورك أساسي جدا، والاعتماد على هاي الشركة ونجاحها هي المنتج. لما منحكي مديرة الإنتاج يعني بدنا مواصفات، بدنا دقة عالية في إنتاج هذه المكعبات. كيف كانت تجربتك بهالشركة؟
3: هي تجربة حلوة جدا، تعلمت من خلالها اني اكون مسؤولة واني انظم الوقت، تعلمت كيف اني اكون مسؤولة عن الانتاج وطريقة الانتاج.
0: حلو. طب كيف اشتغلتوا على هالمنتج؟ يعني لما بنحكي مكعبات، شو يعني مكعبات ملح ذكية للمواشي؟
3: طبعا من خلال ابحاث ودراسات علميه وتواصلنا مع مهندسين زراعيين واطباء بيطريين، احنا اخذنا منهم العينات وخلال اللي هي الكميات عفوا، ومن خلال دراستنا يعني وابحاث زي هيك.
0: حلو. طب لما انتوا بلشتوا كشركه تشتغلوا مع بعض، كان في اختلاف وجهات النظر، ولكن كنتوا ترسوا بالاخر لحل مرضي لجميع الاطراف. لما بنحكي عن الانتاج، هون كمان في تحديات بواجهتكم، سواء من توفر كل الماكينات، المعدات، الالات، كيف جمعتوا المعلومات علشان تخرجوا بهذا المنتج بمواصفاته العالميه؟
3: صحيح. منتجنا احنا بمر بخمس مراحل تصنيعيه احترافيه. اولا خلط دقيق وكبس هيدروليكي وتغليف جاهز للسوق. وبتكون مكعب الملح من 94% من الملح، 3% معادن، و 3% ثوم، ومع كربونات الكالسيوم للحفاظ على صلابه المكعب.
0: حلو. طيب خليني أنتقل كمان لمديرة الموارد البشرية الطالبة ريماس صدام. ريماس، يسعد صباحك يا ريماس.
4: صباح النور.
0: أهلا. مديرة الموارد البشرية، يعني دورك أساسي بالشركة، التوجيه، التخطيط، التنفيذ، الإدارة الحكيمة كمان. احكي لنا إيش الدور اللي اشتغلتي بهاي الشركة لحتى تقدر توصلوا لهاي المنتج اللي الكل عماله بيحكي فيه اليوم؟
4: من دوري أشوف كل مدير كيف رح يكون عمله وكيف رح يكون تنفيذه لوظيفته، وإنه كان على يشتغل على أكمل وجه. فكنا ندرس بهاي الأشياء ولاحظت إنه كل المدراء حابين شغلهم وكثير ملتزمين بالمطلوب منهم، فكانت الروح العمل كثير متشجعين على العمل.
0: حلو، كثير متشجعين على العمل، روح الفريق كانت موجوده لحتى تشتغلوا. طب لما احنا بنحكي مكعبات يا صبايا، ما بعرف اذا الصبايا بيسمعونا كمان، لما بنحكي مكعبات، طب كيف المزارعين بدهم يستفيدوا منكم؟ كيف بيقدروا انه يستفيدوا من تجربتكم؟ كان في بعض الاستفسارات من المزارعين، من اصحاب المزارع؟
4: نعم صحيح، زرنا زيارات ميدانيه للمزارع واعطيناهم عينات مجانيه وجربوها واعطونا هم رأيهم، كثير عجبهم صاروا يطلبوا منا أكثر.
0: حلو. طيب بدي أرجع من جديد للطالب زينة. زينة يسعد صباحك، يعني في البداية حكيت اختلاف الآراء ما كان بيفسد للود قضية، بل بالعكس كنا بنجتمع علشان نتحاور ونتناقش. لما بنحكي مدير شركة، قديش هذا أعطاك تجربة شخصية لإلك، أنه أنت كيف انعكس على حياتك الشخصية وقديش كمان انعكس على دراستك؟ يعني إحنا بنحكي المدرسة الصناعية، هذا المشروع قديش بيخدمكم بدراستكم؟
2: هلا صراحة أنا بس حطوني بالأول مدينة، ما كنت فاهمة شو بدي أعمل، ما كنت فاهمة كيف بدي أبلش، وبس لما عملنا برضو أخذنا دورات في شركة البريق برضو ساعدنا الإشي كتير، وعرفت كيف بدي أبلش أدير الأمور هاي، كيف بدي يعني أطور من الفكرة بعدين. وبرضو صراحة قوت كتير من شخصيتي، ومن ناحية الدراسة فكانت يعني صراحة تجربة كتير حلوة.
0: حلو. طيب احنا لما بنحكي بيسان، مرة تانية بدي ارجع لبيسان. بيسان مديرة الانتاج، لما احنا بنحكي بنشتغل بمواد، بنحط تركيز معين بمادة مقابل المادة الثانية، النسب اللي بنستخدمها، هذا بحياتكم الدراسية كيف انعكس على شغلكم، على تخصصكم اللي انتم بتدرسوه بمدرسة سلة الظهر الصناعية؟
3: طبعا قوى شخصيتي وعلمنا أشياء كثير، وإن كيف نكون مسؤولين عن هاي الأشياء طبعا.
0: حلو. طيب لو بدنا نحكي مع ريماس مرة تانية وبنحكي ريماس لما بنطلع على كل هاي التفاصيل ومكعباتها, فبنحكي عن مكعبات, كيف كان شكلها للمكعبة, كيف اخترتوا انها تكون الشكل النهائي, كيف تعاونتوا لحتى يكون في عندكم انتاج, رح تكملوا بمشاريع تانية ويكون عندكم مشاركات تانية ولا رح تكتفوا بهذا القدر؟
4: عملنا دراسات وأبحاث مشان يكون حجم المكعب, لون المكعب, المواد الموجودة بالمكعب, وكنا نزل يعني كيف نعمل عقد جلسات بيننا ونوصل للقرار الصحيح. وكمان إحنا إذا تأهلنا للنهائي أو على الوطن رح يكون عندنا فكرة جديدة. مكعب 5 كيلوغرام يعني إحنا اللي عملنا 10.
0: حلو. طب بدي أرجع من جديد للأستاذة داليا. أستاذة داليا, لما إحنا بنحكي يعني طالبات وفي عنا كمان كتير مشاريع مميزة كانوا مشاركين مع إنجازة, لما بنحكي عن مكعبات ونحكي عن طالبات المدرسة الصناعية, هنا أنت برأيك دوركم التعاوني كأستاذة وكطالبة لحتى ينتجوا يكون في عندهم منتج يمكن الاستفادة منه على اختلاف شكل هذا المنتج, من بيخدم, من الفئة المستهدفة منه للاستفادة منه, لكن لو بدنا نحكي على الجانب التعاوني أستاذ طالب, تعاون ما بينهم, استفسار, أسئلة, إرشاد, توعية, كيف بتشوفي مهم جدا على الطلاب أنهم يكونوا مشاركين بهاي المبادرات أو هاي المشاريع والمسابقات؟
5: طبعا أكيد يعني هاي الأنشطة مهمة جدا, يعني تنقل الطالب من الجانب النظري للجانب العملي, حتى بتفيده بالمستقبل, حيكون عنده زي ما تحكي بذرة الأساس إنه بالمستقبل إذا بده يعمل شركة خاصة لإله أو مشروع خاص لإله. وكمان يعني جميع أسس إنشاء الشركات من الألف من A to Z بتعلموها الطالبات.
0: حلو. طب اليوم أستاذة داليا شو نصيحتك لكل الطالبات, مش فقط طالبات سيلة الظهر, لكل الطالبات بكل المدارس, شو نصيحتك لإلهم علشان يكونوا قويات الشخصية, مدركات, واعيات, غير مهملات لدروسهم ولتخصصاتهم, منخرطات مع سوق العمل في عمر صغير؟
5: إنهم يشاركوا بالأنشطة سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو مؤسسة إنجاز, يشاركوا في هاي الأنشطة, بشجعهم على التفكير الإبداعي, العمل بروح الفريق, ليشاركوا بمشاريع تفيدهم بالمستقبل كبداية لإلهم لمستقبلهم.
0: حلو. كل التحية والاحترام لإلكم أكيد كشركة مميزة, وإحنا بنحكي عن دائما إنجاز عودتنا أنه يكون في عندها انخراط مع الطلاب والطالبات في المدارس, ولما إحنا بنحكي عن إنجازات عن شركة, مدير عام, مدير إنتاج, مدير موارد بشرية, لما بنحكي عن تعاون, عن روح الفريق, هذا كله بيخلق عنا شخصيات مميزة من طلابنا وطالباتنا. الأهل كمان لهم دور كبير في أنهم يدعموا طالباتهم. المهندسة داليا دراغمي, الأستاذة المشرفة على هذا المشروع, كل التحية والاحترام لإلك. طالباتنا الأعزاء, الطالبة زينة حكم خنفر, الطالبة بيسان ميسرة, والطالبة ريماس صدام, يسعد صباحكم يا رب, ومشكورات على هذا التميز وعلى هذا المشروع, ونأمل لإلكم دائما التوفيق إن شاء الله. فشكرا كتير كمان على وجودكم معنا اليوم في برنامج طالة فجر, يسعد صباحكم.
5: العفو إليك, العفو, ومشكورين جدا على هذا اللقاء وعلى اهتمامكم بالطلاب.
0: كل التحية, كل التحية والاحترام لكم أكيد, ومشكورين على وجودكم وأيانا. وبهيك كمان مشاهدينا ومتابعينا رح يكون مكملين معكم في برنامج طلة فجر, ومكملين في لقاءاتنا وفي محطاتنا, وبعد هذا الفاصل رح نكون معكم في المحطة الأخيرة لحتى نحكي عن الخيول العربية ووجودها في فلسطين والدور الأساسي في متابعة هذه الخيول. فاصل ونواصل.

0: ألو، صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نروح لاتصال هاتف ونحكي. ألو،
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، صباح الفل.
1: صباح الخير بريهام.
0: أهلا وأهلا، صباح النور، تفضلي.
1: بحب أول شيء أوجه تحية لكم كطاقم فجر الجديد.
0: كل الاحترام.
1: عندي مشكلة.
0: تفضلي.
1: أنا من قرية اسمها راس حطية، بجوز بتعرفين شيرين عرار. عندي الوالدة من رابع يوم العيد وهي تعبانة.
0: ألف سلام عليها.
1: الله يسلمك يا رب. ما خليناش دكاترة، ما خليناش مستشفيات إلا تواصلنا معها. عندها حصوة بالكلوة، بالكلى، واقفة براس الحالب وعاملة تضخم. وجهنا لمستشفى درويش نزال، قدموا لها العلاج، إحنا ما حكينا، بس ما قدروا يعملوا لها أي إشي، بس بعطوها الإبرة وبتروح. بنحكي له بدنا تحويله، بحكونا ماشي بنحولكم، بس فيش دكاترة مداومين. يعني الوالدة لازم تموت أكتر من هيك لو تشوفوا
0: جاشر.
1: كيف المعاناة اللي هي فيه، ما بتنام لا ليل ولا نهار. لا إمتى يعني؟ يعني لازم الواحد يفقد والدته أو والده كرمال تأمين أو مستشفى حكومي؟ ليش؟ وتوجهنا مستشفى سلفية الحكومي وعأساس إنها دخول وتعمل تاني يوم العملية، وفعلا توجهنا ورحنا هناك حكونا لا ما بنستقبلها وروحوها. ليش؟ ما يقلها أكتر من شهر بهاي المعاناة، الليلة ما نامت. أنا لأجل هاي المعاناة ولأجل كل نومها ووجعها اللي بتتوجع فيه ما قدرت أصبر صراحة. يعني
0: السلام عليها.
1: لمين نتوجه؟ لمين؟
0: وهذا اللي وهذا مش بس سؤالك، هذا سؤال كتير من الناس واقف على الطوابير، لأنه في إضراب أطباء وفي ما في اتفاق بين الحكومة وبين الأطباء. يعني إحنا بنحكي مين عماله بيدفع الثمن هذا كله؟ المواطن للأسف.
1: للأسف الشديد إنه المواطن بس ماشي أنت والحكومة، بس شو ذنب المواطن إنه يتحمل هذا الوجع وهذا ماشي؟ لو أنتوا بتتحملوا هذا الوجع ما بتتحملوا هذا الوجع، ليش إنكم تصبروا لهاي القوة كلها إنكم يظل المواطن متوجع؟ يعني جد لمين نلجأ؟ هاتوا أعطونا جهة نلجأ لها. إن إحنا أنا مش قدرتي إني أروح على مستشفى خاص النجاح أو الاستشاري إني أنا أحط هذاك المبلغ. يعني
0: وإنت
1: شايفين الوضع اللي المواطن بمر فيه، ليش ما بنعذر بعض؟ ليش ما بنكون كتف بكتف؟ بدنا مصاري من الحكومة، إحنا ما كل احترام إلهم وإنهم حقهم إنهم يأخذوا مطالبهم ويأخذوا حقوقهم، مش ضدهم يطالبوا في حقوقهم، بس طالبوا في حقوقهم تستنوا المواطن،
0: تقدموا مواطن بين إيديكم. طب أنا بدي أشكرك متصلتنا العزيزة على هذا الاتصال الهاتفي، ورح نتحاور معاكي بعد البرنامج لحتى نأخذ شوية تفاصيل ونشوف إنه من وزارة الصحة مباشرة. هذا واحد من الأمثلة ومئات المواطنين للأسف عمالهم بيضيعوا بين إيدينا، أهالينا حبايبنا والغاليين علينا، لأنه ما في أطباء تعمل عمليات. وإحنا بنحكي إنه في بعض الحالات بنحكي الحالات اللي بتكون بين الحياة والموت، بس في حالات تانية بتتوجع. هذا الوجع إحنا ما بنقدر نشوف أهالينا بيتوجعوا هالوجع أو بيتألموا كل هذا الألم. شكرا كثير لك متصلتنا العزيزة، رح نناقش الموضوع إن شاء الله مع وزارة الصحة. كملين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. حكينا في كثير مواضيع اليوم ببرنامج طلة فجر، لكن كمان في موضوع يمكن ما خطر على بالكم أنه نحن نحكي فيه، بل بالعكس هو من المواضيع المميزة ببرنامجنا، مش أول مرة بنحكي. حكينا من قبل سنة تقريبا وقت الفرس عائشة فازت وكانت نجمة لامعة، وحكينا مع سيد محمد الشيخ بهذا الإطار، وتحدثنا عن أهمية مشاركة الخيول العربية من فلسطين في كبرى المنافسات الدولية والعربية. اليوم لما بنحكي الخيل العربي مش مجرد هواية، مش مجرد رياضة، بنحكي عن تاريخ وبنحكي عن هوية وبنحكي عن أصالة، بنحكي عن ثقافة متجدرة فينا، في وجدان الشعوب العربية وكمان في وجدان الشعب الفلسطيني. في فلسطين كانت وما زالت لغاية اليوم حاضنة لهذا الإرث الأصيل، إرث يعني موجود فينا، حب لا ينتهي ورغم كل التحديات اللي بتمر

0: أكثر عن واقع الفروسية الفلسطينية، أبرز المشاركات وأبرز الفروسيات وكيفية دعم أصحاب الخيول والإسطبلات، واللي اليوم صارت ملجأ لكثير من الأهالي والأشخاص كمتنفس. حبهم للخيل بيخليهم يتجهوا لكل مربي الخيول اللي عندهم إسطبلات كبيرة وبيستقبلوا الأهالي والمواطنين. لحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أن نرحب من خلال اتصال الهاتفي الأستاذ عبيدة المحتسب، مسؤول اللجنة الإعلامية في الهيئة الفلسطينية للخيول العربية. صباح الخير أستاذ عبيدة.
1: صباحك وصباح كل المستمعين.
0: صباحك فل وياسمين، صباح الخيل العربي الأصيل اللي بيدل على الأصالة، بيدل على الإرث والهوية. اليوم لما بنحكي عن الفروسية الفلسطينية، كيف ممكن نوصف الفروسية في فلسطين؟ شو أبرز التحديات اللي بتواجه قطاع الخيول والفروسية في فلسطين؟
1: بداية يسعد صباحكم كمان مرة. بالنسبة لموضوع الخيول العربية، طبعا اليوم في جسمين بيمثلوا الخيول الفلسطينية أو الخيول بشكل عام، اللي هو الاتحاد الفلسطيني للفروسية، وهو بيمثل الألعاب الأولمبية مثل قفز الحواجز وسباقات الدراساج وسباقات القدرة. وتم مؤخرا تشكيل الهيئة الفلسطينية للخيول العربية الأصيلة. طبعا هذه الهيئه تاسست من حوالي 3 شهور، حصلنا على الترخيص. هذه الهيئه اهدافها انه تنظيم علاقات الخيل العربي، تسجيل الخيل العربي المسجل طبعا لدى الجانب الاسرائيلي. راح يكون ان شاء الله تسجيل هذه الخيول بشهاده فلسطينيه، بهويه فلسطينيه، وهي الخيول إن شاء الله يعني تكون يعني نحافظ عليها كإرث فلسطيني وإرث وطني، وتظلها يعني بأسمنا، ولما نشارك في بطولات في الخارج ما تكون مسجلة بأسم جهة تانية، تكون مسجلة بأصحاب مربين فلسطينيين بأسماء إسطبلات فلسطينية.
0: حلو، كل الاحترام. اليوم لما احنا بنحكي عن الفروسية وبنحكي عن الخيل العربي، في هناك إقبال يا ترى متزايد على تربية الخيول العربية الأصيلة؟
1: والله بالفترة الأخيرة رغم كل الظروف الصعبة اللي بمر فيها شعبنا، إلا إنه في توجه كبير من مختلف الأعمار بصراحة، يعني حتى الأطفال إنه بيطلبوا من أهاليهم أو من والدينهم إنهم بدهم يكون عندهم حصان أو يكون عندهم فرس يربوها. طبعا بغض النظر عن استخدامها، ممكن في البعض يحب يربي الخيل كهواية للإنتاج، وفي ناس بحب يكون عنده مثلا راس خيل من شان يمارس فيه رياضات الفروسية مثل ما حكيت لك قفز الحواجز أو غيرها.
0: حلو، طب شو أبرز المحافظات اللي أو المناطق اللي بتنشط فيها الإسطبلات الفلسطينية؟ يعني هلأ بنشوف كتير من الأهالي وعلموا أبناءكم ركوب الخيل، فكثير من الأهالي بيحبوا أن يعلموا أولادهم ركوب الخيل، فبيصيروا يبحثوا ويدوروا على الأماكن اللي فيها الإسطبلات، ويكون كمشروع تجاري بيقدروا الأشخاص أنه ياخدوا دورات تدريبية، يعملوا جلسات، يستمتعوا برؤية الخيل. شو أكثر المناطق اللي بتشتهر فيها الإسطبلات؟
1: والله الاستبلات الخيل موجودة يعني في معظم المحافظات، يعني موجود في طول كرم، موجود بنابلس، موجود بجنين، بالخليل، بكل المحافظات. ممكن يعني إنه بحكم سهولة تضاريس الأرض، مدينة أريحة بيجوز فيها عدد أكبر من الاستبلات اللي هي ممكن إنه الواحد يمارس فيها رياضة الفروسية. لكن في كافة المحافظات، وبنشوف بالآونة الأخيرة كل يوم يعني بصراحة بنسمع عن ناس مقتنين جداد، أو مثلا بشوف يعني أنا يعني بالأمس إني شفت في مربي من المربين بقيم عماله مشروع كبير كمان لنادي فروسية منطقة يعني محافظة الخليل.
0: حلو، طيب اليوم لما احنا بنحكي عن هذا الإقبال وبنحكي عن هذا الوجود في المتنوع في كل المناطق والمحافظات، لما بنحكي الخيل العربي الأصيل وإنتاجه، كثير من الأشخاص بحبوا أن يقتنوا لو خيل واحد، بس بحبوا كمان يحافظوا على إنتاجه. شو يعني اليوم يكون الحصان من سلالة عربية أصيلة؟
1: مثل ما حكيت لك في البداية أنه تم تأسيس يعني الهيئة الفلسطينية للخيل العربي، طبعا برئاسة أخونا معالي الوزير عصام القدومي، أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة. هاي الهيئة كان لها يعني أو في لها عدة أهداف.

0: من ضمن هذه الأهداف إنه المحافظة على سلالة الخيل العربي، محافظة على صحة الخيل العربي. تم يعني عمل مخططات وتم تعيين أو منح الهيئة 20 دنم من الأرض لإقامة ساحات ساحات لتنظيم عروض الخيل، وإقامة مستشفى بيطري للمحافظة على الخيل العربي وعلى صحة الخيل العربي. وإن شاء الله يعني بالوقت القريب إنه راح نبلش في هذا المشروع إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بالفترة الأخيرة صرنا نسمع كتير عن مشاركات وبطولات، شو أبرز المشاركات العربية أو يمكن كمان الدولية الأخيرة للفروس الفلسطينية؟
0: طبعا أنا بدي أحكي على الصعيد الخيل العربي، لأنه يعني اليوم بتعرف اليوم في عنا مثل ما حكيت لك جسمين متكاملين متعاونين، اللي هو الاتحاد الفلسطيني للفروسية والهيئة الفلسطينية للخيل العربية، كل واحد له تخصصه لكن هم بالنهاية جسمين متكاملين. بالنسبة للخيول طبعا الرياضية هناك مشاركات كبيرة بتصير يعني في دول عربية وفي دول أوروبية وفي دول شرق آسيا، والفرسان الفلسطينيين ما شاء الله عليهم بحققوا إنجازات كبيرة. أيضا بالنسبة لموضوع مشاركات الخيل العربي، يعني مثل ما حكيتي أنت الفرس عائشة كانت هي طبعا، وفي كمان خيول تانية كمان حازت على مراكز أولى في أوروبا وفي دول الخليج في مجال جمال الخيل العربي. وإنه عندنا كمان يعني خيول من فلسطين تصدر للخارج، ذات نوعية ممتازة وسلالات قوية جدا تصدر للخارج سواء لأوروبا أو للخيل العربي. وهناك بعض الخيول اللي أنا مش بحكي حكي يعني هي كانت حائزة على بطولات بالخارج إنتاج فلسطيني بحت.
1: حلو ما شاء الله. طيب لما نحكي إنجاز فلسطيني بحت، كيف بيتم اختيار هاي الخيول والفرسان اللي بتكون مشاركة في البطولات وتحديدا على المستوى العربي والدولي، مثل ما كان مشاركة للخيل عائشة اللي كانت اسم لامع بصراحة صدقا، وكان لنا مقابل وتسليط الضوء قبل عام تقريبا عن مشاركة الخيل عائشة.
0: بصراحة يعني أنا هون بفلسطين بصير عندنا كل سنة بطولات لجمال الخيل العربي، بطولات يعني على مستوى عالي جدا يتم فيها تقييم الخيل. طبعا ما بعرف إذا عندك ممكن، أو طبعا أكيد في من المستمعين في فكرة عن موضوع إنه كيف اختيار الخيل الجميلة اللي هو عندنا عبارة عن 100 علامة تقيم للخيل من ناحية النوع، من ناحية الحركة، من ناحية الجسم، من ناحية الأرجل. هاي كلها بتتقيم وبتأخذ بالأخير علامات، وبناء على العلامات هاي لما بيكون الحصان أو الفرس عندها علامات عالية جدا ممكن إنها تتأهل لمشاركات في بطولات دولية بالخارج، وبناء عليه يعني بتطلع بتشارك. يعني ما بنقدر يعني ما بيكون في شخص إنه بياخذ فرص يشارك فيها بالخارج بمسابقات قوية وبطولة عالم دون إنه يكون يعني ماخذ بطولة هون، أو إنه يعني مقيم الفرس أو الحصان تبعه هون قبل ما يطلع يشارك بالخارج.
1: حلو. طب لو بدنا نحكي كمان عن دوركم في دعم أصحاب الإسطبلات والخيول، كيف بتتابعوا كاتحاد وكهيئة الأشخاص اللي عندهم إسطبلات وبيحبوا الخيول وبيحبوا إنه يكون في عندهم من السلالات الأصيلة؟ كيف أنتم بتكونوا على تواصل دعم، بتحاولوا دائما إنه تشاركوهم أو يكونوا مشاركين في الخيول الأصيلة اللي موجودة عندهم بكل هذه المسابقات والبطولات؟
0: والله بصراحة يعني إن بحكي لك الموضوع الهيئة الفلسطينية هي يعني هيئة جديدة تأسيسها، لكن من ضمن الخطط ومن ضمن الأهداف إنه راح يكون في تنظيم للعلاقة بين المربين ودعم هدول المربين طبعا، وأكبر دعم إنهم إنه إحنا راح نباشر بتسجيل هاي الخيول الخيول المسجلة مثل ما حكيت لك في الجانب الإسرائيلي راح تكون مسجلة بشهادات فلسطينية، وراح يكون يعني انه اصحاب الخيول لما بيقدروا يشاركوا باسماء او بالخيل المسجل على اسمهم كخيل فلسطينيه، وهذا بتصور اكبر انجاز
1: واستثمار
0: نعمله احنا كهيئة فلسطينية.
1: كل التحية والاحترام. يعني احنا بنحكي اذا بالخطة الاولى وبهاي الرؤية احنا ان شاء الله بنتوقع مستقبل واعد للفروسية الفلسطينية بكل هاي الرؤية الواضحة. يعني انت حكيت احنا بعدنا جداد ولكن يبدو انه في رؤية واضحة, يبدو انه في هناك خطط مستقبلية لدعم كل اصحاب الاستبلاط ودعم الفروسية الفلسطينية على مختلف المحافل, سواء على الصعيد الفلسطيني من مبارزات من وجود بطولات وكمان حتى على الصعيد العربي والدولي.
0: نعم صحيح. يعني انت لما بتحكي احنا كهيئة لما احنا بننظم يعني بطولات جمال الخيل للمربين هذا كمان انجاز يعني انهم, لانه بتعرفي اذا ما كان في جهة راعية ومنظمة لنشاطات الخيل العربية, يعني احنا من بداية السنة او من نهاية العام الماضي كان في عنا دوري لسباقات السرعة, فعنا كل أسبوعين تقريبا جولة تقام في على مضمار الشهيد ياسر عرفات في أريحة تنظم هذه السباقات على طريق لجنة السباقات في الهيئة, تسجل الأسماء تعلن نتائج توزع جوائز. راح يكون إن شاء الله بعد عيد الأضحى هناك في راح يكون جولة للمتأهلين لسباق للجولة النهائية من خلال الجولات السابقة, وراح يكون فيها جوائز مالية, وهي يعني تعتبر من يعني تنظيم العلاقة وتنظيم البطولات والنشاطات للخيل العربي. يعني كمان بتصور انها تكون يعني من الانجازات او من الاشياء اللي ممكن انه ندعم فيها فرساننا.
1: كل التحية والاحترام, وأنا بشكركم على هذا التوجه وعلى هاي الرؤية الواضحة للخيول العربية الأصيلة في فلسطين. كل الشكر والتحية لك الأستاذ عبيد المحتسب مسؤول اللجنة الإعلامية في الهيئة الفلسطينية للخيول العربية. بارك الله فيكم وبجهودكم, وكل التحية لكل الأشخاص اللي عندهم إصطبلات. وقديش إحنا هون اليوم بنحكي مهم جدا إنه نعلم أبنائنا ركوب الخيل, متنفس جميل جدا الخيل, سبحان الله هو خير مثال على الأصالة على الثبات من الحيوانات الجميلة جدا اللي بتعلم الإنسان كثير من المبادئ الأصالة الرقي. وقت الشدة بنلاقيها موجودة الخيل العربي الأصيل. كل التحية لك الأستاذ عبيدة, يسعد صباحك من جديد, مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا في برنامج طلة فجر. وهيك يعني قبل الوصول إلى الدقائق الختامية خلوني أروح لرسائلكم الصباحية اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحك ريهام وبرنامج طلة فجر. إحنا أهالي منطقة إسكان المعلمين الواقع في محيط حلويات البدر نناشد المسؤولين عبر من بنكر عبر منبركم توفير خط سير ومواصلات عامة لمنطقتنا السكنية. غياب المواصلات يجبر طلابنا وموظفينا على المشي لمسافات طويلة أو تكبد تكاليف باهظة لسيارات الأجرة الخاصة. نرجو إيصال صوتنا لجهات الاختصاص لإنهاء هذه المعاناة. كل التحية والاحترام الأستاذ سعيد كتاني, يسعد صباحك يا رب. أنا بتمنى أنك تكون سامع هذه الرسالة وهذا الصوت من أهالي منطقة إسكان المعلمين في طول كرم, لحتى بما أنه كان في إنشاء خطين سير جداد في منطقة من المجمع مجمع كرجات نابلس الجديد باتجاه جامعة فلسطين التقنية خضوري, والخط السير الثاني من مجمع كرجات نابلس الجديد إلى وصولا دوار السلام. فبتمنى أنه يكون كمان في خط سير جديد بمنطقة إسكان المعلمين والمناطق القريبة من هذه المنطقة. فكمان يسعد صباحكم يا رب, يصبحكم بكل الخير. ومن الرسائل اللي عمالها بتوصلنا, يسعد صباحك, بحكي باسمه وباسم مجموعة من الناس إنه قناة الفجر 2 ليش ما بتثبت شوارع طول كرم فقط؟ يعني شوارع جنين ونابلس لشو باثينهم؟ يعني بصراحة إحنا من اللي بنضل حاطين عليها أولا لأنه قرآن, وثانيا بنشوف بلدنا طول كرم. يسعد صباحك يا رب مرسل هاي الرسالة, صبحك بكل الخير حقك. لكن احنا دائما شاشة الفجر هي مش بس لأهلنا في طول كرم, هي لأهلنا وللكل الفلسطيني. احنا كانت رؤيتنا واضحة ان نكون موجودين بكل بيت فلسطيني, ما نكون مختصين بشيء معين او ببلد معينة او تكون حدودنا محدودة. احنا صار معروف عنا انه اجنحتنا تطير الى اللا نهاية ولا لا حدود. وبالتالي ليش نخصص الرؤية لمكان أو لشخص أو لمنطقة معينة؟ مثل ما أنتم بتحبوا تشوفوا بلدكم أهل طول كرم، كمان أهلنا في نابلس عندنا متابعين كثر من نابلس ومن جنين، وقريبا إن شاء الله رح نكون موجودين من خلال هاي الشاشات من رام الله ومن الخليل ومن بيت لحم ومن كثير من المحافظات. مش معنى أنه إحنا تلفزيون كرمي يعني فقط نخصص كل فعالياتنا وتغطيتنا لطول كرم، بالعكس. وانتو شفتوا اصلا مش بحاجة انه نحكي لكم عن شغلنا وتعبنا وجهدنا، احنا اليوم موجودين بكل محافظة وبكل مكان وبكل مدينة، حتى خارج فلسطين احنا بنكون بكل التغطيات اللي بتهم الشارع الفلسطيني، وعشان هيك حق الكل الفلسطيني انه يكون شايف بلده من خلال الشاشة المفضلة له، شاشة الكل الفلسطيني، شاشة تلفزيون الفجر عبر كل قنواته. اشكر على هاي الملاحظة، ولكن مثل ما انت بتحب تشوف بلدك في كتير ناس بتحب تشوف بلدهم. يعني تخيل انه يحكونا طب انتوا لطول كرم انتوا شغالين بس لطول كرم، اهل طول كرم، طب احنا شو بدنا، احنا بدنا نشوف بلدنا. وهيك على غرارها قيس كل الاهالي والمواطنين محبة الناس. الحمد لله نعمة كبيرة لشبكة الفجر الاعلامية، وبالتالي احنا يجب علينا انه نكون موجودين بكل مدينة بكل قرية وبكل بلدة. لسه احنا بنطلب كمان اكثر انه يكونوا موجودين مش بس بجنين ومش بس بطول كرم مش بس كمان في نابلس، مع العلم انه طول كرم لها حصة كبيرة من الكاميرات اللي بتكون موجودة، لكن كمان احنا بدنا نشوف اهلنا في بيت لحم، وبدنا نشوف اهلنا في الخليل، وبدنا نشوف اهلنا في رام الله، وبدنا نشوف اهلنا في اريحة، وفي كل المناطق ان شاء الله قريبا باذن رب العالمين. شكرا لمرسل هاي الرسالة، بيبعت لي صحيح كلام صحيح ما شاء الله عنكم، سعد صباحك يا رب. بدهاش اقناع الشغلة، بدهاش اقناع، سهلة وبسيطة. صبحكم بكل الخير. وبهيك مشاهدينا متابعينا الكرام يكون وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية ومشوارنا الصباحي لليوم من برنامج طلت فجر. شكرا على كل الكلمات الرائعة والجميلة، شكرا على الدعم، شكرا على كل المحبين والمتابعين الدائمين لبرنامج طلت فجر ولشبكة الفجر الإعلامية وشاشة تلفزيون الفجر. شكرا لزملائي اللي كانوا مرافقين معنا في كل صباح وفي كل يوم وفي كل إطلالة، في الهندسة الإذاعية أنمار الحج حمدي، سعد صباحها في الإخراج على أحمد الجلادي، سعد صباحك يا علاء، ومني أنا ريهام أبو حبلي كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر FM أحلى صباح من فجر FM.

0: فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: يما بلال، تعال روح لمشوار.
5: وين؟
4: عالسوبر ماركت.
5: شو بدك؟
4: جاج.
5: يعني من محل الجاج؟
4: لا، من السوبر ماركت.
5: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
4: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
6: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
7: سنيورة، عشرة عمر.
0: فجر

قولوا لي حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.

البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية. بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs. فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: سنيورا أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورا القدس، عشرة عمر.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم.

0: بالدق ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، تول كرمة، شارع نابلس، مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه، الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو.

0: مكان تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
2: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية. عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. بنت الدلال عروستنا. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
2: كله بالرغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون أي إضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-984-03.

أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

0: بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصر.

0: والله البلعاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: ألماس الشنتير للذهب والماس.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1-2 وحتى تاريخ 30-6.
2: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: حياه تنبض بالمحبه.
1: وين المكان اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان؟
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعاده والعيله، ما إلكم الا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

الثالثة عصرا بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM.

في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استراك

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. البيض الذهبي طبيعي 100% وبدون اي اضافات. دجاج يعتمد على الغذاء النباتي بنسبة 100%، معيار جديد في عالم الغذاء. البيض الذهبي متوفر الآن في المتاجر والمحلات التي تهتم بالجودة. للاستفسار 05-944-98403.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: جودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر FM.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري.

0: وائل بلعود.
1: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش اسهل من هيك، بنوفر احالنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
0: اوه والله البلعاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك انه مدللنا؟
0: معرض كهرباء البلعاوي، الاضاءة الصح من اول مرة.
2: عمري يا معلم العمار وعلي حارب.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

0: البريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء حسنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة،

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: تنبض بالمحبة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طولكرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: سمارت ادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

شبكة سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: فجر أف أم.

ربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: مهاجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك بليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: ليلة كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في سي أف آي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي أف آي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
2: يا حبيبي يا حبيبي

0: سنيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.